0: تبدأوا يومكم وتصنعوا قهوتكم. اضبطوا تردد إذاعتكم وكونوا بانتظارنا في جولة المحلية والعربية. هذا الصباح ستحيطون فيه بكل ما يجري في العالم من منازلكم أو في طريقكم إلى العمل. يوميا من 7 حتى 8 صباحا ما عدا الجمعة والسبت عبر أثير راديو بيت لحم 2000.
1: هذا البرنامج برعاية بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: هذا البرنامج برعاية بنس حيمان، حمل اطلب واربح.
3: مع تطبيق زحيمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.

0: أسعد الله صباحكم بكل الخير والمحبة متابعينا الكرام مستمعينا الأفاضل أينما كنتم وتواجدتم، نحييكم ونرحب بكم عبر أثير راديو بيت لحم 2000 وبرنامج هذا الصباح الإخباري.
1: صباح الخير للشارع،
0: هذا صباح ساعة إخبارية نتابع فيها وإياكم حتى تمام 8 أبرز

PS. اليوم هو الأحد 14 من يونيو حزيران لعام 2026 الموافق 28 من ذو الحجة لعام 1447 للهجرة. رافقكم في الإعداد والتقديم هذه تحياتي لكم أنس القاضي وتحية صالح كنعان في الهندسة الإذاعية والإخراج.

في حالة الطقس المتوقعة لهذا اليوم مستمعينا، يكون الجو صافيا بوجه عام، معتدلا في المناطق الجبلية، حارا نسبيا في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة. درجة الحرارة العظمى المتوقعة اليوم في القدس المحتلة تصل نهارا إلى 27 درجة مئوية. غدا الاثنين أيضا لا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، لكنها تعود للارتفاع يوم الثلاثاء والأربعاء.

فيما يتعلق بأسعار صرف العملات مقابل الشيكل هذا الصباح، يصرف الدولار الأمريكي بشيكلين واثنين أو 92 أجورة، الدينار الأردني يصرف بأربعة شواكل واثنتي عشرة أجورة، واليورو الأوروبي يصرف بثلاثة شواكل وثمان وثلاثين أجورة. هذه الأسعار متابعينا الكرام هي المتداولة في الأسواق المالية والبورصة، وقد يطرأ عليها تغيير طفيف حسب العرض والطلب وهامش الربح المحلي.

أطلعكم الآن على حالة الطرق في هذه اللحظات مستمعينا الكرام، خاصة للمسافرين المتنقلين بين المدن والمحافظات الفلسطينية من يهمهم هذا الأمر في هذا الصباح. البداية في منطقة الوسط، المدخل الشمالي لمدينة البير مغلق، بوابة عطار القديمة مغلقة، النبي صالح تفتيش للخارج، حاجز قلنديا يشهد كثافة سير للخارج، حزم البلد تفتيش باتجاه الشمال، أيضا جبع تفتيش للخارج، العيزرية أزمة باتجاه الشمال، طريق الجفتلك يشهد تفتيش للخارج، بوابة الطيبة تفتيش للخارج. باقي المداخل والطرق سالكة في هذه اللحظات. محافظات الجنوب، حاجز الكونتينر سالك، عشغراب سالك، فرش الهوى سالك، المنشية أيضا ودوار تقوع سالكة في هذه اللحظات. باقي المناطق المعروفة، مراح رباح، النبي يونس، النشاش، رأس الجورة، العروبة، بوابة العجوري، الفوار، الفحص، زيف، جميعها مغلقة حتى هذه اللحظة. وهذا بطبيعة الحال إجراء قد يتغير بين لحظة وأخرى. طرف السلامة نتمناها لكم متابعينا مستمعينا الأكارم أينما كنتم وتواجدتم.

0: الهامة التي سنتابعها وإياكم في هذا الصباح مستمعينا الكرام، لعل في أبرزها ومقدمتها الحديث الأمريكي المرتقب عن إعلان لاتفاق أو إطار تفاهم بين الولايات المتحدة وإيران. من المتوقع حسب ما أعلن الرئيس الأمريكي أن يتم التوقيع على هذا الاتفاق هذا اليوم. أيضا نتابع وإياكم ملفات محلية حول ما يتعلق بالرد الفلسطيني في مفاوضات العالمين، حصر السلاح بعد المرحلة الأولى، هكذا تشير المصادر الفلسطينية. أيضا ما يحدث في قطاع غزة من خروقات متواصلة، سنتابع هذا الموضوع بكل تأكيد خلال الدقائق القادمة في رصدنا الإخباري الصباحي. فاصل وسنعود لنبدأ وإياكم في ملفاتنا الإخبارية هذه تبعا.
1: الساعة الآن 7:15 بتوقيت بنز حيمان.

أهلا بكم من جديد متابعينا الكرام في أولى ملفاتنا الإخبارية لهذا الصباح. نرصد الحالة الميدانية في قطاع غزة، استشهاد طفل برصاص قوات الاحتلال جنوب القطاع. مصادر صحفية أفادت باستشهاد الطفل أمير عماد البشيتي 13 عاما برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في منطقة البطن السمين جنوب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. وأطلقت قوات الاحتلال النار في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، فيما أطلقت زوارق حربية إسرائيلية قذائفها في بحر مدينة غزة. ومساء أمس استشهد مواطنان وأصيب ثالث بقصف إسرائيلي شمال غرب مدينة خان يونس جنوبي القطاع. وأفادت مصادر صحفية بأن الطواقم الطبية انتشلت شهيدين ومصابا في قصف إسرائيلي استهدف مجموعة من المواطنين في حي الأمل شمال غرب خان يونس. في غضون ذلك أصيب عدد من المواطنين بعضهم بجراح خطيرة داخل مخيم اليرموك جراء إطلاق نار من رافعة إسرائيلية شرق مدينة غزة. وفي وقت سابق من أمس استشهد مواطن وأصيب آخرون بينهم جراحهم خطيرة بغارة من مسيرة إسرائيلية قرب مدخل أبو عاصي في مخيم البريج وسط قطاع غزة. ويواصل جيش الاحتلال خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار في القطاع، والتي أدت لارتقاء نحو 1000 شهيد وإصابة الآلاف.

المناطق الشرقية لمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة شهدت تطورا ميدانيا لافتا تمثل في توغل دبابات وآليات لجيش الاحتلال خارج نطاق ما يعرف بالخط الأصفر. وأفادت مصادر ميدانية بأن هذا التقدم العسكري استهدف الوصول إلى عمق الأحياء الشرقية، حيث شهدت الآليات وهي تتحرك بكثافة تحت غطاء من القصف وإعادة التموضع لوحدات المدرعات الإسرائيلية في المنطقة. ووصلت القوات المتوغلة إلى محيط دوار بني سهيلة الواقع في الجهة الشرقية للمدينة، ما يمثل تجاوزا للحدود الأمنية التي كان معمولا بها ميدانيا في وقت سابق. وتأتي هذه التحركات في إطار محاولات الاحتلال المستمرة لتوسيع رقعة العمليات البرية والسيطرة على نقاط استراتيجية جديدة داخل النسيج العمراني للمدينة، ما يهدد حياة آلاف النازحين والمقيمين في تلك المناطق. أما عن الخطورة الاستراتيجية لهذا التوغل فهي تكمن في الأهمية الجغرافية لمنطقة دوار بني سهيلة، والتي تعتبر عقدة مواصلات رئيسية وشريانا حيويا يربط بلدات المنطقة الشرقية بقلب مدينة خان يونس. ويؤدي التواجد العسكري في هذه النقطة إلى تقطيع أوصال البلدات الشرقية مثل عبسان وخزاعة وبني سهيلة وعزلها تماما عن المركز، ما يفرض حصارا مشددا على الأحياء السكنية المجاورة.

المراقبون مستمعينا الكرام أن تجاوز الخط الأصفر يعكس رغبة الاحتلال في نقل المواجهة إلى عمق المناطق السكنية المكتظة، مما يزيد من تعقيد الوضع الإنساني والميداني. وتتزامن هذه التحركات مع عمليات تمشيط واسعة تنفذها الوحدات المدرعة في محاولة لتثبيت نقاط ارتكاز جديدة تتيح للاحتلال التحكم في حركة المرور والإمداد بين شرق خان يونس ووسطها.

هذا وتتصاعد المؤشرات الميدانية في قطاع غزة لتعكس توجها إسرائيليا يعاكس مسار التهدئة المفترض، حيث تتوسع الخروقات وتتقدم السيطرة على الأرض بدلا من الانتقال إلى مراحل إنهاء الحرب. ويرى المراقبون أن هذه التحركات تمثل محاولة ممنهجة لإفراغ الاتفاق من مضمونه وإعادة توظيفه لتحقيق أهداف عسكرية فشلت تل أبيب في إنجازها خلال العمليات المكثفة. واتهمت حركة حماس الجانب الإسرائيلي بإزاحة ما يعرف بالخط الأصفر نحو الغرب بالتزامن مع استمرار عمليات القصف ومنع وصول المساعدات الحيوية. وتطرح هذه الوقائع تساؤلات جدية حول مصير الاتفاق، وما إذا كانت الحكومة الإسرائيلية تتجه لإعادة صياغة التهدئة وفق شروطها الخاصة بعيدا عن الالتزامات الأصلية. ويبدو أن جوهر الخلاف الراهن تجاوز التفاصيل الإجرائية ليطال طبيعة الاتفاق نفسه، إذ تتصرف إسرائيل كأنها في سباق مع الزمن لتوسيع نفوذها الجغرافي داخل القطاع. فبينما ينتظر من المرحلة الأولى تخفيف الكارثة الإنسانية، يتم التركيز إسرائيليا على فرض وقائع ميدانية تصعب أي استحقاق سياسي ملزم في المستقبل. وتشير قراءات إسرائيلية أو سياسية إلى أن المشكلة لا تكمن في خروقات متفرقة، بل في نهج متكامل يهدف لتعطيل قدرة غزة على التقاط أنفاسها. ويشمل هذا النهج عرقلة البروتوكول الإنساني ومنع جهود إعمار القطاع، ما يبقي غزة في حالة استنزاف دائم تستخدم كورقة ضغط في المفاوضات. وتسعى تل أبيب حاليا لحصر النقاش في قضية سلاح المقاومة، محولة مركز ثقل الاتفاق من وقف الحرب وإنهاء المعاناة الإنسانية إلى ملفات أمنية معقدة. هذا التحول الجوهري يخدم الأجندة الإسرائيلية بالدرجة الأولى، ويجعل من تنفيذ البنود الأخرى أمرا ثانويا في حسابات حكومة نتنياهو. من جهتها ترى الفصائل الفلسطينية أن هذه المقاربة تتسم بانتقائية واضحة، حيث يتم تجاهل البنود الملزمة بالانسحاب ورفع الحصار مقابل التمسك بما يخدم المصالح الاستراتيجية للاحتلال. وبناء على ذلك يتحول الاتفاق في المنظور الفلسطيني إلى أداة لتحقيق نتائج الحرب بدلا من أن يكون إطارا شاملا لإنهائها.

على مقربة من هذا الموضوع، إذ كشفت مصادر فلسطينية أن الرد الذي استلمته حركة حماس والفصائل للوسطاء المصريين والقطريين والأتراك في مفاوضات مدينة العلمين بشأن السلاح في قطاع غزة يتضمن أن يجري تنفيذ عملية حصر السلاح الثقيل وتخزينه تدريجيا وعلى مراحل وفق جدول زمني يتفق عليه، وبعد استكمال المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بكافة تفاصيلها ودخول اللجنة الوطنية إلى القطاع وممارسة مهامها وانتشار قوة الاستقرار الدولية وتفكيك الميليشيات المسلحة المتعاونة مع الاحتلال والانسحاب المتدرج إسرائيليا من المناطق التي يسيطر عليها الجيش في قطاع غزة. قالت المصادر وهي من فصائل مشاركة في جولة المفاوضات التي جرت الأسبوع الماضي في مصر إن الرد يتضمن تعديلات خصوصا على البند الثامن في الورقة الخاصة بالمبعوث السامي لمجلس السلام نيكولاي ميلادينوف. وأشارت المصادر إلى أن وفود الفصائل الفلسطينية غادرت القاهرة الجمعة على أن يغادر الوفد التفاوضي الخاص بحركة حماس في وقت لاحق للقيام بالمزيد من المشاورات الداخلية والفصائلية. المصادر شددت على أن الرد تضمن التأكيد أن تنفيذ كل ما ورد في الاتفاق بما في ذلك موضوع السلاح مرتبط بمسار سياسي يضمن حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة الدولة الفلسطينية وتقرير المصير ويجب أن يقود إليه. وذكرت المصادر أن الوسطاء خلال المفاوضات طالبوا بإضافة تحييد البنية التحتية العسكرية وأن يكون ذلك متزامنا مع تنفيذ المرحلة الأولى بدل أن يحصل بعد إتمامها، وهو ما رفضته الفصائل وتمسكت ببند أن يتم ذلك بعد استكمال المرحلة الأولى من الاتفاق. في السياق، لفتت ذات المصادر إلى أن الرد الذي سلم يوم الثلاثاء الماضي للوسطاء من حركة حماس سينقل إلى الإدارة الأمريكية وإسرائيل على أن يجري التشاور لاحقا مع الفصائل بشأن طبيعة الرد. ولم تشهد هذه الجولة من المفاوضات وفقا للمصادر مشاركة ميلادينوف، واقتصرت على لقاءات جمعت الفصائل ببعضها البعض إلى جانب لقاءات عقدت مع الوسطاء المصريين والقطريين والأتراك.

على صعيد آخر، أوضح مصدر فصائلي أن ملف الموظفين الحكوميين في غزة كان حاضرا خلال جولة المفاوضات، وجرى تعديل البند الخاص به والتوافق بشأنه بشكل يتم استبدال النص الخاص بخضوع الموظفين لفحص أمني بصياغة أخرى تنص على خضوعهم لفحص مهني يشمل مدى الحاجة إليهم في مواقعهم الحالية أو نقلهم إلى مواقع وظيفية أخرى، فيما تجري إحالة الموظفين غير المؤهلين للتقاعد مع منحهم راتبا تقاعديا.

0: في الضفة الغربية المحتلة تتواصل اعتداءات قطعان المستوطنين في الضفة من شمالها وحتى جنوبها، إذ أحرق مستوطنون أراض ومركبات واعتدوا على منازل في جيت شرق قلقيلية يوم أمس. كما هاجم مستوطنون عين عريك غرب رام الله واقتحموا عرابة في جنين وأغلقوا الطريق الرئيس فيها. في منطقة خلايل اللوز ببيت لحم مستوطنون سرقوا أنابيب مياه واعتدى آخرون على موظفين في شركة كهرباء محافظة القدس جنوب بيت لحم تحديدا في قرية واد رحال. مصادر أمنية أفادت بأن عددا من المستوطنين هاجموا موظفين في شركة كهرباء محافظة القدس أثناء عملهم في واد رحال، ما أدى لإصابة عدد منهم بجروح طفيفة وإلحاق أضرار جسيمة في مركبتهم. إلى فاصل قصير ونعود من بعده لنستكمل وإياكم ملفاتنا الإخبارية، ابقوا معنا.
1: الساعة الآن 7:30 بتوقيت بنس حيمان.

أهلا ومرحبا بكم من جديد متابعينا الكرام مستمعينا الأفاضل أينما كنتم أينما تواجدتم، نحييكم عبر أثير راديو بيت لحم 2000. نحن وإياكم على الهواء مباشرة، لازلنا نتواصل في ملفات هذا الصباح الإخباري.

فجوة مالية تقدر بنحو 500 مليون شيكل لتأمين صرف 50% من رواتب الموظفين، هذا ما صرح به وزير المالية اصطفان سلامة في تصريحات صحفية وردت في سياق لقاء صحفي. إذ قال وزير المالية إن الحكومة تواجه فجوة مالية تقدر بنحو 500 مليون شيكل لتأمين المبلغ اللازم لصرف 50% من رواتب الموظفين، مشيرا إلى أن إسرائيل تواصل العمل على تصفير أموال المقاصة بذرائع مختلفة، مجددا دعوته للمجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته. وأكد الوزير أن الموظفين العموميين يشكلون ركيزة أساسية لاستمرار عمل المؤسسات وصمود الشعب، مشددا على ضرورة التحلي بالجرأة والتفكير خارج الصندوق لمواجهة التحديات المالية الراهنة.

الوزير أضاف في تصريحاته قائلا: نواجه جميعا هذه التحديات في مركب واحد ونعمل معا من أجل تجاوز هذه المرحلة الصعبة، وأتطلع كما يتطلع الجميع إلى أن تحمل الفترة المقبلة ظروفا أفضل للموظفين ولشعبنا، وأن نتمكن من تجاوز هذه الأزمة بما يحفظ كرامة المواطن ويعزز صمود مؤسساتنا الوطنية. وردا على سؤال حول القرار الإسرائيلي الأخير باقتطاع مبالغ إضافية من أموال المقاصة، قال الوزير استيفان سلامة: إن هذا القرار يؤكد صحة التحذيرات التي أطلقناها منذ أكثر من عام بشأن المخاطر التي تواجه أموال المقاصة، فمنذ تشكيل الحكومة الإسرائيلية الحالية كان واضحا أنها تتجه نحو تقليص أموال المقاصة وصولا إلى محاولات تصفيرها تدريجيا تحت ذرائع ومبررات مختلفة. وقال إن القرار الأخير لا يعد مفاجأة بالنسبة لنا، لكننا نعمل حاليا على دراسة تداعياته المالية والاقتصادية بشكل دقيق وتقييم حجم تأثيره على الوضع المالي الفلسطيني، وفي الوقت ذاته نبحث مجموعة من الخيارات والآليات للتعامل مع هذا القرار والحد من آثاره. وبحسب المعطيات المتوفرة فإن تنفيذ القرار قد لا يكون فوريا أو سريعا، ما يمنحنا مساحة للتحرك ومتابعة هذا الملف على أكثر من مستوى بحسب الوزير. وعن تطبيق يبوس، قال الوزير اصطفان سلامة: إن هذا التطبيق يمثل أداة داعمة للصمود في ظل الأزمة الحالية، لكنه ليس حلا للأزمة المالية ولا بديلا عن صرف نسبة منتظمة من الرواتب شهريا. وأشار إلى أن خدمات التطبيق ستنطلق خلال أسبوع في مرحلة تجريبية تشمل 3000 موظف من عدة مؤسسات، لافتا إلى أن مبلغ 500 شيكل لكل موظف ليس ثابتا، وقد ينخفض أو يرتفع وفق نتائج التطبيق وآلية العمل. وأضاف أن التطبيق يوفر مرونة كاملة في عمليات الدفع بما يشمل الفواتير غير المسجلة باسم الموظف مباشرة، بما يضمن أوسع استفادة ممكنة للأسر، مؤكدا أن موظفي قطاع غزة مشمولون في التطبيق من حيث المبدأ إذا توفرت إمكانية الاستفادة منه. وبيّن الوزير أن تطبيق يبوس قد يساهم في ضخ نحو 100 مليون شيكل شهريا في الأسواق المحلية، موضحا أنه يحقق منفعة للموظفين والشركات والحكومة في ظل أزمة السيولة الحالية.

إلى الملف الإيراني، فقد أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الاتفاق مع إيران من المقرر أن يوقع اليوم، لافتا إلى أن مضيق هرمز سيفتح أمام جميع السفن فور توقيعه. لكن الخارجية الإيرانية قالت إن الموعد النهائي لتوقيع مذكرة التفاهم المرتقبة مع الولايات المتحدة لا يزال غير محسوم. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي في تصريح نقلته وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية إن المباحثات الجارية في إطار مذكرة تفاهم إسلام أباد تركز على إنهاء الحرب، وقد تقرر في هذه المرحلة أو قد تقرر في هذه المرحلة عدم بحث الملف النووي. وأضاف أن الجانب الأمريكي يتجنب الإدلاء بتعليقات حول مسار المفاوضات، الأمر الذي يستدعي التحلي بالحذر وعدم استباق النتائج. وأكد بقائي أن طهران تتابع المفاوضات بحذر في ظل غياب تصريحات واضحة من الجانب الأمريكي بشأن مجريات العملية التفاوضية.

لكن في الوقت الذي يترقب فيه العالم الإعلان الرسمي عن اتفاق أمريكي إيراني قد يضع حدا لأشهر من الحرب والتوتر في منطقة الشرق الأوسط، تحول موعد التوقيع إلى ساحة جديدة للمناكفة السياسية بين واشنطن وطهران. ترامب يصر على أن توقيع الاتفاق سيكون اليوم، وهو الذي يصادف ذكرى ميلاده 80، في خطوة يرى مراقبون أنها تنسجم مع أسلوبه السياسي القائم على ربط الإنجازات الكبرى بشخصه وصورته السياسية. في المقابل تبدو طهران حريصة على حرمانه من هذا المكسب الرمزي، إذ شكك مسؤولون إيرانيون علنا في إمكانية إتمام التوقيع في الموعد الذي حدده ترامب، ما أضفى على الجدل حول التوقيت أبعادا تتجاوز التفاصيل البروتوكولية إلى صراع على الرمزية السياسية والرواية الإعلامية.

من جانبه قال الناطق باسم الخارجية الباكستانية إن إسلام أباد ستنظم اليوم حفل توقيع إلكتروني عبر تقنية الفيديو على اتفاق سلام أمريكي إيراني. أما فيما يتعلق بتصريحات الرئيس الأمريكي حول هذا الاتفاق ومضامينه، فقال ترامب إن الاتفاق المزمع توقيعه مع إيران يشكل جدارا يمنعها من امتلاك أي سلاح نووي، وأن اتفاق أوباما كان طريقا سهلا وسلسا نحو امتلاك سلاح نووي، أما اتفاق هذا فهو النقيض تماما، يقول الرئيس الأمريكي. وأكد ترامب أنه لن يتم تبادل أي أموال على عكس مئات المليارات التي دفعها أوباما لإيران.

0: هذا ويستعد جيش الاحتلال لاحتمال صدور توجيهات من المستوى السياسي الإسرائيلي بوقف التقدم البري في جنوب لبنان، وذلك في إطار الاتفاق الأخذ في التبلور بين الولايات المتحدة وإيران. وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن الأيام الحالية قد تكون الأخيرة التي تتاح فيها الفرصة للجيش للعمل العسكري المكثف بهدف السيطرة على مواقع جديدة في لبنان، وسط ترتيبات لتقليص الضربات في العمق اللبناني بهدف منع الإضرار بالتفاهمات الأمريكية الإيرانية. ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مصادر أمنية قولها إن الجيش لن ينسحب من الشريط الأمني بموجب الاتفاق مع إيران، وأضافت أن هذا الملف سيطرح للنقاش مع الجانب الإيراني في إطار مفاوضات مباشرة تجرى بعد نحو أسبوعين في الولايات المتحدة. صحيفة معاريف العبرية قالت من جانبها إن ترامب نجح في ترويض نتنياهو بينما تراجعت صورة إسرائيل عالمياً. مسؤول إسرائيلي قال للصحيفة إن الاتفاق مع إيران ليس جيدا ويضر بمصالح إسرائيل. فاصل قصير متابعينا ونعود، ابقوا معنا.
1: الساعة الآن 8:15 بتوقيت بونس حيمان.

أهلا بكم من جديد متابعينا الكرام، نتواصل عبر أثير راديو بيت لحم 2000 نحن وإياكم في برنامج هذا الصباح الإخباري، واستكمالا لملفاتنا الإخبارية التي نتابعها وإياكم نقرأ في العناوين البارزة هذا الصباح: تحريض إسرائيلي لتدمير الضاحية وانسحاب تكتيكي للجيش اللبناني من ثكنة جنوبية. فقد جدد وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بيتسل إيل سموتريتش دعواته التحريضية لتدمير واسع النطاق في الضاحية الجنوبية لبيروت، وطالب سموتريتش بهدم 10 مبان سكنية في الضاحية مقابل كل عملية إطلاق نار تستهدف شمال إسرائيل، مشددا على بدء أو ضرورة البدء في تنفيذ هذا التهديد فورا. تأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه الجبهة اللبنانية توترا متصاعدا رغم التفاهمات القائمة لوقف إطلاق النار. واعتبر الوزير الإسرائيلي في منشور له عبر منصة إكس أن الرد العنيف هو الوسيلة الوحيدة لمنع حزب الله من استغلال الوضع الميداني للإضرار بالمناطق الشمالية. ميدانيا، أفادت مصادر بسحب الجيش اللبناني لقواته بشكل كامل من ثكنة المعبر العسكرية الواقعة في بلدة كفر تبنيت بجنوب البلاد. ويأتي هذا التحرك في ظل ظروف أمنية معقدة تشهدها المناطق الحدودية وتزايد احتمال التصعيد العسكري الواسع. ووصف محللون عسكريون انسحاب الجيش اللبناني بأنه إخلاء تكتيكي تفرضه المعطيات الميدانية الراهنة على الأرض. وأوضح خبراء أن هذا الإجراء وقائي بامتياز، ويهدف إلى تجنب الانخراط في مواجهات مباشرة في ظل التفوق الناري والجوي للجانب الإسرائيلي. وأشارت القراءات العسكرية إلى أن الجيش اللبناني يركز في مهامه الحالية على حفظ الأمن الداخلي وتنفيذ القرارات السياسية للدولة، ولا يوجد حتى اللحظة أي تكليف رسمي أو قرار سياسي من بيروت بالدخول في مواجهة عسكرية مباشرة مع جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وبينما تتواصل الغارات الإسرائيلية على أهداف عدة في الجنوب اللبناني، يواصل حزب الله اللبناني من جانبه تنفيذ عمليات تستهدف الجيش الإسرائيلي داخل المناطق التي يتوغل فيها في الأراضي اللبنانية جنوبي البلاد، وأعلن عن تنفيذ 22 مهمة عسكرية يوم أمس. بينما ادعى جيش الاحتلال أنه قتل 7 عناصر من حزب الله كانوا ضمن خليتين، وأن هؤلاء المقاتلين عملوا من داخل مسار تحت الأرض في جنوب لبنان.

تم تحديد الرابع والخامس من الشهر القادم لبدء مراسم تشييع المرشد علي خامنئي. الرئيس السوري أحمد الشرعي ينفي شائعات التدخل في لبنان ويؤجل بحث ترسيم الحدود معه.

ينتزع تعادلا مستحقا أمام البرازيل في كأس العالم. فقد حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله مواجهة البرازيل والمغرب في أول قمة من العيار الثقيل بكأس العالم لكرة القدم، ليؤكد المغرب على قوته وإمكاناته كاشفا في الوقت ذاته عن نقاط ضعف مألوفة لدى منافسه البرازيلي، وذلك في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات المجموعة الثالثة. افتتح اسماعيل صيباري التسجيل للمغرب التي بلغت قبل نهائي كأس العالم بقطر قبل 4 سنوات في الدقيقة 21، بعد أن استقبل الكرة من تمريرة رائعة من زميله إبراهيم دياز عند حدود منطقة الجزاء، ولمح أليسون بيكر حارس البرازيل أو لمح أليسون بيكر حارس البرازيل متقدما عن مرماه قبل أن يهيئ الكرة لنفسه بشكل مثالي ويرسل كرة ساقطة فوق الحارس لتستقر داخل الشباك. وعادل النتيجة لصالح البرازيلي فينيسيوس جونيور، وقد أبهر منتخب المغرب الجميع بسرعته وتنظيمه وكشف عن نقاط الضعف الدفاعية للبرازيل.

قطر فقد حصدت نقطتها الأولى في بطولة كأس العالم، وذلك بتعادلها الإيجابي أمام منتخب سويسرا. فقد انهار منتخب سويسرا في اللحظات الأخيرة من مباراته الافتتاحية في كأس العالم، وتعادل مع قطر بهدف لمثله بعد أن سيطر على مجريات اللقاء طوال 90 دقيقة. والنقطة هي الأولى للعنابي في مشاركته الثانية بالمونديال، بعدما فشل في تحقيق أي نقطة خلال البطولة التي استضافها على ملعبه في 2022. وتقدم المنتخب السويسري بهدف بريل إمبولو من ركلة جزاء في الدقيقة 17 قبل أن ينقذ خوخي بوعلام المنتخب القطري برأسية قاتلة في الدقيقة 95 لتبقى المجموعة الثانية مفتوحة على كل الاحتمالات بعد تعادل الفرق الأربعة بنقطة واحدة إثر تعادل كندا والبوسنة والهرسك بهدف لمثله في المباراة الأولى.

0: إلى هنا نصل وإياكم مستمعينا إلى ختام عدد اليوم من برنامج هذا الصباح الإخباري. لكم تحياتي في الإعداد والتقديم، رافقتكم أنا أنس القاضي، وتحيات صالح كنعان في الهندسة الإذاعية والإخراج. طاب يومكم بكل خير وإلى اللقاء.
1: قبل أن تبدأوا يومكم وتصنعوا قهوتكم، اضبطوا تردد إذاعتكم وكونوا بانتظارنا في جولة بين الصحف المحلية والعربية. هذا الصباح ستحيطون فيه بكل ما يجري في العالم، من منازلكم أو في طريقكم إلى العمل، يوميا من 7 حتى 8 صباحا ما عدا الجمعة والسبت، عبر أثير راديو بيت لحم 2000.
2: هذا البرنامج برعاية بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
3: هذا البرنامج برعاية بنس حيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد. وأول أوردر

0: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار. ولا تنسى، مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.
1: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقسط تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات. وإذا ما بدك تقسيط، ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح. تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.
2: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما اجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل. تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121، أو قم بزيارة مركز السليزيان للتدريب المهني. مركز السليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
3: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها. والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
4: لأن صحتكم تستحق الأفضل، ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفن والضعف الجنسي، ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع قدس الخليل. للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.

0: يوم جديد منبدأ معكم من راديو بيت لحم 2000 لكل العالم. يسعد صباح كل مستمعنا.
1: يوم جديد من 8 للـ10 كل يوم ما عدا الجمعة.
0: يوم جديد برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية.

شو ما بدي. يسعد صباح عيونكم الحلوة وقلوبكم الطيبة، صباح الخير. كل يوم جديد وكل يوم فرصة جديدة، صباح الخير وأهلا وسهلا بكم مستمعينا الأعزاء، مستمعي يوم جديد عبر أثير الأولى في بيت لحم، راديو بيت لحم 2000 على الموجة العامة 106.3 عبر الموقع الإلكتروني rb2000.bs. حلقة جديدة من برنامج يوم جديد، اليوم الأحد 14 من حزيران يونيو لعام 2026. نتمنى لكم صباحا مليئا بالنشاط والخير وبداية أسبوع موفق لكم جميعا. أطيب التحيات الصباحية مني لكم في الإعداد والتقديم، أنا سارة رزق، ومن الهندسة الإذاعية والإخراج الزميل صالح كنعان. صباح الخير يا صالح. يا صباح، أهلا ومرحبا فيك يا صالح في بداية الأسبوع يا صالح.

فاقت يوم جديد، تتجدد الفرص وتفتح أبواب الأمل لمن يسعى ويجتهد. اجعلوا هذا الصباح بداية جميلة لأفكار إيجابية وأعمال نافعة، واستقبلوا يومكم بابتسامة وثقة بأن القادم يحمل الخير بإذن الله.

في حكمتنا لليوم مستمعينا، لا تقف كثيرا عند أخطاء الأمس، بل اجعلها جسورا تعبر بك نحو نجاح الغد. نتمنى لكم يوما مليئا بالإنجاز والسعادة. هذا البرنامج يأتيكم برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية. للاتصال والمشاركة على أرقامنا على 277-4882 أو 3، والتواصل عبر واتساب على 056-888-3388 مقدمة 972.

ما أجمل الحياة لما نبتسم، وما أجمل اليوم لما نبلش بابتسامة وثقة وأمل. صباح الورد والفل والياسمين على مستمعي يوم جديد.

0: صباح الخير لكل مستمعينا الكرام أينما كانوا أينما تواجدوا. يسعد صباح كل اللي بيسمعونا من سياراتهم. صباح الخير لسائقي المركبات العمومية في محافظة بيت لحم. صباح الخير لكل اللي بيسمعنا من بيته ستات البيوت، يسعد هالصباح. خياطاتنا يعطيكم العافية. صباح الخير لكل العاملين في كل المؤسسات، عمالنا عمال الورش، يسعد هالصباح. وخلينا أصبح الصباح الأجمل لعمالنا عمال البلديات، قسم الصحة، وعمال وسائقي الخدمات المشتركة، من يصنعون جمال ونظافة هذه المحافظة، يسعد هالصباح ويعطيكم العافية.
1: شو حبيبتي؟
0: مستمعينا ومتابعينا الأعزاء، إلى آخر وأبرز أخبار محافظة بيت لحم من مساء أمس وحتى صباح هذا اليوم، والتي نبدأها في هذا الخبر الذي جاء في ساعات الصباح الباكر. اقتحمت قوات الاحتلال قرية حوسان غرب بيت لحم ومدينة بيت صحورة بدورها. أفادت مصادر أمنية بأن قوات الاحتلال اقتحمت قرية حوسان وداهمت وفتشت عددا من منازل المواطنين دون أن يبلغ عن اعتقالات. وفي السياق، اقتحمت القوات مدينة بيت صحور شرق بيت لحم وداهمت منزل المواطن محمد موسى دار العسعس وطالبت ذويه بتسليم نفسه. أيضا من الأخبار، بمساء أمس اقتحمت قوات الاحتلال أيضا بلدة الخضر جنوب بيت لحم، وأفادت مصادر صحفية بأن قوات الاحتلال اقتحمت الخضر وتمركزت في منطقة البوابة وعلى الشارع الرئيسي القدس الخليلة دون أن يبلغ عن دهم منازل أو اعتقالات. أيضا بالأمس سرق مستعمرون أنابيب مياه من منطقة خليل اللوز جنوب شرق بيت لحم، وأفادت مصادر أمنية بأن مستعمرين اقتحموا خليل اللوز ونفذوا أعمال عربدة فيها قبل أن يسرقوا أنابيب مياه كانت بالقرب من الخزان الذي يزود المنطقة بمياه الشرب. ويذكر أن منطقة خليل اللوز تتعرض لهجمات متكررة من المستعمرين يتخللها تخريب وإتلاف لشبكات الري والمزروعات. أيضا من الأخبار، وفي مقربة من ذلك، اعتدى مستعمرون بالأمس على موظفين من أو في شركة كهرباء محافظة القدس في قرية واد رحال جنوب المحافظة. وأفادت مصادر أمنية بأن عددا من المستعمرين هاجموا موظفين في شركة كهرباء محافظة القدس أثناء عملهم في وادي رحال، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بجروح طفيفة وإلحاق أضرار جسيمة بمركباتهم. ويشار إلى أن المستعمرين صعدوا في الآونة الأخيرة من اعتداءاتهم على المواطنين وممتلكاتهم في مناطق مختلفة من محافظة بيت لحم، تمثلت بتدمير شبكات مياه الري ومهاجمة المركبات ومحاولات دهس ومنع رعاة الأغنام من الوصول إلى المراعي. مستمعينا ومتابعينا، هذه آخر وأبرز الأخبار التي شهدتها محافظة بيت لحم من مساء أمس وحتى صباح هذا اليوم.
2: باسمك فكرك باخذها، جايب للعسكر يتمختر يتأمر ويرهبني فكرك
0: من مساء أمس وحتى صباح هذا اليوم.

0: مستمعينا من آخر وأبرز الأخبار التي شهدتها المحافظة، ننتقل وإياكم إلى الحالة الجوية. أجواء صافية بوجه عام. لتفاصيل أكثر حول الحالة الجوية ودرجات الحرارة نستمع للمتحدث باسم الأرصاد الجوية مأمون عصيرة.
1: اليوم الأحد إن شاء الله ويوم غد الاثنين لا يطرأ تغير على درجات الحرارة وعلى الحالة الجوية بشكل عام. يبقى الجو معتدل في المناطق الجبلية، حار نسبي في باقي المناطق، والرياح السائدة غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، البحر خفيف ارتفاع الموج. في ساعة الليل جو بارد نسبي في المناطق الجبلية، لطيف في باقي المناطق. يوم الثلاثاء ارتفاع على درجات الحرارة، جو حار نسبي في المناطق الجبلية، حار في باقي المناطق. ويوم الأربعاء ارتفاع آخر على درجات الحرارة، جو حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في باقي المناطق. خلال هذه الأيام تحذر دائرة الأرصاد الجوية لإخوان المواطنين من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة، وخطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب والأشجار الجافة، إضافة إلى الأخذ بعين الاعتبار التحذيرات والتوجيهات الصادرة عن الإخوة في وزارة الصحة ووزارة الزراعة وجهاز الدفاع المدني والمؤسسات ذات العلاقة. درجات الحرارة العظمى المتوقعة لهذا اليوم والصورة لهذه الليلة كما يلي: القدس الشريف وبيت لحم وسلفيت 27-17، رام الله والبيري وخليل الرحمن 26-16، نابلس 28-18، جنين وطباس 32-21، أريحة والأغوار 37-25، طول كرم وقلقيلي 29-20، غزة وخنيس 28-21. أخيرا في رفح ترتفع النار هذا اليوم إلى 29 درجة، تنخفض ليلا إلى 20 درجة، ودائما فوق كل ذي علم علي.
0: نعم، شكرا جزيلا للمتحدث باسم الأرصاد الجوية مأمون عصايرة.

يعني من الأخبار التي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيما يخص الاقتصاد مستمعينا ومتابعينا، تواصل أسعار الدواجن بالانخفاض، أما أسعار السجائر التي ارتفعت من جديد في الأسواق الفلسطينية، والسبب لا حدا بيعرف. ليش بيرفعوا سعر الدخان؟ ما بتعرف. حتى سعر المحسل كمان ارتفع، حتى لما بدك تيجي تحكي معاهم خصوصا القطاع المسؤول عن التبغ بالاقتصاد بتجنبوا يحكوا بهذا الموضوع. شو سبب هالارتفاع؟ الله أعلم سبب هالارتفاع، ولكن الحديث عن ارتفاع جديد على أسعار السجائر في الأسواق الفلسطينية. بدهم مش الشعب يدخن، الدخنش يا صالح ولا يأرجل كمان عشان الصحة. اللي معه بأرجل وبيدخل، معوش بلاش. هيك هيك المبدأ يبدو. حلو يصب على مستمعي يوم جديد مستمعينا الأعزاء. خلينا نروح لفاصل إعلاني قصير، وأكيد من بعده مكملين يوم جديد حتى العاشرة.

تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما اجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل، تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121، أو قم بزيارة مركز السليزيان للتدريب المهني. مركز السليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
2: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1800-566-666 أو 1800-566-666.

0: الإلكتروني جوال كل يوم جديد.
1: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفن والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع قدس الخليل للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.
2: 6-6-26 التطبيق صار بين إيديك.
3: يلا بدنا نخلص في شواكات.
4: طب يلا شدوا إيديكو.
5: أي هاي نشادين
3: خرب المشروع.
4: التسليم بكره، شو بدنا نسوي؟
5: خلص اسمعوا، عندي الحل. خلينا منجيب كل الاغراض من مكتبه بغداد.
3: ما هي بعيده.
6: لانها بعيده عنك جبنا المكتبه لعندك. ما عليك الا انك تنزل التطبيق بغداد شوب من الاب ستور او البلاي ستور، وبتصير مكتبه بغداد كلها بين ايديك. عيش متعه التسوق مع مكتبه بغداد. بإمكانك تطلع على الكتب القرطاسية، أدوات الهندسة، اللوازم المكتبية، الروايات، الألوان والفنون، وكل إشي ممكن تحتاجه أو تفكر أنك بتحتاجه. وكمان هدية إطلاق الموقع، التوصيل في محافظة بيت لحم مجاني، وخصم 15% لكل أوردر خلال أول 3 شهور. مكتبة بغداد، المكان الصح للبضاعة الصح بالسعر الصح.
2: الخصومات أكثر والخدمات أقرب. حمل التطبيق وابدأ رحلة التوفير.

0: أشرب قهوة في حتة.
1: أسعد الله صباحكم بكل الخير والمحبة، نكمل وإياكم مشوارنا الصباحي من برنامج يوم جديد عبر أثير الأولى في بيت لحم، راديو بيت لحم 2000 على الموجة العامة 106.3 وعبر الموقع الإلكتروني rb2000.bs. أهلا ومرحبا بكل اللي انضموا لنا بهاي اللحظات أينما كنتم أينما تواجدتم، نتمنى لكم نهارا يحمل الخير للجميع.
2: عشنا العمر نربي حمام بس نسينا نقوم غية.
1: صباح السكينة لمن استيقظ باكرا ولمن ما زال يبحث عن بداية مختلفة. هنا نرافقكم بكلمة طيبة وصوت قريب، فأهلا ومرحبا بكم.

فاضي أو مش فاضي تشرب فنجان القهوة، بدك تتأكد إنه الحاجز بالبوابة مفتوحة لحتى تقدر تروح تشرب فنجان القهوة، ولا لا يا صالح؟ مستمعينا ومتابعينا، لكل الأشخاص اللي بتنقلوا بين المدن والمحافظات وعبر الحواجز والبوابات العسكرية، إليكم آخر تحديثات أحوال الطرق والحواجز. والبداية بمحافظات الجنوب: حاجز الكونتينر سالك، عالشغراب سالك، النشاش سالك، ترقومية المصانع سالكة، أما فرش الهواء سالك للداخل تفتيش للخارج، وبني نعيم سالك، المنشية سالكة، دوار تقوع سالك، زيف سالكة، مرح رباح سالكة، الفحص سالك للداخل للخارج تفتيش، دورة مغلقة، وبوابة النبي يونس أيضا مغلقة، سعير ورأس الجورة والفوار والعروبة جميعها مغلقات. أما بمنطقة الوسط، المدخل الشمالي لمدينة البيرة مغلق، بوابة عطار البلد سالكة، بوابة عطار القديمة مغلقة، بوابة روابي سالكة، عين سينيا سالك، الجلزون سالك، عين الحرمية سالك، سلوادي برود سالك، مدخل سنجل سالك، بوابة ترمسعية سالكة، بوابة النبي صالح تفتيش للخارج، دير أبو مشعل سالك، كفر عقب سالكة، حاجز قلنديا كثافة سير للخارج، جبعة تفتيش للخارج، حزمة سالك، دوار مخماس سالك، عناتة سالك، العزرية أيضا سالكة، أما لزعيم أزمة باتجاه الشمال، وبوابة الطيبة تفتيش للخارج، مداخل ومخارج أريحة سالكة. إلى محافظات الشمال: مدخل سلفيت الشمالي سالك، برقين مغلقة، جمعين مغلقة، زعترة سالكة، الطنيب سالك، مفترق جيد سالك، الساوية وقبلان تفتيش للخارج، يتصار سالك، عنبطة مغلق للخارج للداخل سالك، سرة سالك، المربعة سالك، عورتة سالك، دير شرف سالك، بورين كثافة سير، بيت فريق سالك، الفندق سالكة، طريق البادان سالك، برقة سالك، بزاريا سالك، مدخل قلقيلية سالك، أما تيسير أزمة وتفتيش للخارج، عين شبلي سالكة. وننوه أن هذه التحديثات قد تتغير في أي لحظة بسبب تحكم قوات الاحتلال بها دائما وإغلاقها بشكل مفاجئ. إلى الإدارة العامة للمعابر والحدود: معبر الكرامة اليوم يعمل من الساعة 8 صباحا ولغاية 1:30 ظهرا في كلا الاتجاهين. طريق السلامة للجميع.

0: معنا مشاركة. ألو صباح الخير.
1: صباح الخيرات والمسرات، يعطيك العافية أختي سارة.
0: يزيدك عافية، أهلا ومرحبا.
1: أبو محمد من الشوابرة بحكي معك يا ستي.
0: أبو محمد أهلا وسهلا، يسعد
1: يا
0: هالصباح.
1: ستي إحنا اليوم معاد أدوية الناس، إن شهرين ما خدناش، واليوم قالوا لنا روحوا بيت سحور، وبيت سحور الناس كلها فوق بعض ومش مسلكين. طيب إحنا عندنا عيادة، يجيبوا الموظف عندنا، مش يودوا شعب على الصيدلي. فمش عارف، بدنا حل، بدنا صحافة تشوف كيف بذلوا في الناس، كيف
0: موجودين انتو بصحة بيت سحور يعني هلا؟
1: الناس كلها في بيت سحور الحين، وحالتهم حالة، مش مسلكين حدا. طيب احنا عندنا يا ستي عيادة ونصرف منها الدواء، مش عارف.
0: عندكم عيادة بالشواورة؟
1: نعم، ونصرف منها الدواء. الحين صاروا ودونا على بيت سحور، والناس مرضى، المعا سرطان والمعا سكري والمعا ومرميين، بدهم الأسبوع اللي فات ودوه ماما ندور قوذان المغرب، بعد المغرب لما هم الناس روحت. يعني لازم يكون في حل.
0: طيب إن شاء الله إحنا بنتواصل معهم، نحكي معهم في هذا الموضوع. أنا بعرف أزمة الأدوية كمان، يعني عدا عن الأزمة موضوع العيادات والاكتضاض المواطنين بعد الإضراب والعودة لدوام في القطاع الصحي. ألف سلامة عليك أبو محمد، إن شاء الله نتواصل معهم، نحكي معهم، يلاقوا آلية لعلاج المواطنين واكتضاض المواطنين في العيادات في المحافظة. أشك إنه الصحة منيحة. إذا المريض بده يتغلب ليأخذ الدواء، المريض يتغلب ليدخل على الدكتور، بده يستنى طابور طويل عريض لحتى يفوت ياخذ الدواء، فكيف الصحة بدها تكون منيحة؟ هاي بس عند فارس كرم.

لسا وين المشكلة إذا بتستنى الطابور وبتدخل عند الدكتور وبصرف لك دواء والدواء ما يكونش موجود بالصحة؟ هون مشكلة، هون الكارثة الكبيرة، إنك تستنى طابور طويل عريض وتستنى تتعالج بالصحة ويكون الدواء مش موجود. هون المشكلة والكارثة الكبيرة، وتضطر تروح تشتري الدواء من برا، خصوصا للحالات الاضطرارية، للحالات اللي عندها أمراض مزمنة. هاي مشكلة كبيرة بصراحة.

أبو محمد من الشواورة حكى عن قضية أنه ليه ما يكون الدواء في كل منطقة قريب؟ ليش أنا من الشواورة أجع بيت صحور أصرف الدواء؟ وفي كمان ناس من مرضى السكري بيصرفوا دواء من المحافظة، يعني من المحافظة بيروحوا لمستشفى حرملة لحتى يصرفوا الدواء. فقديش بعيدة عن الناس اللي ساكنين بوسط المدينة ليروحوا على حرملة لحتى يصرفوا الدواء. هذا الموضوع يمكن أنا حكيت فيه بالأول، كان في رد من البعض بأنه هيك السيستم، هيك النظام، إحنا ماشيين على السيستم وعلى النظام ومضطرين كلنا نتحمل بعضنا. بس المريض قديش بده يقدر يتحمل؟ ليه ما بيتم النظر بهذا الموضوع، بموضوع توزيع الدواء يكون قريب على المرضى في كل أماكن سكناهم؟ طيب خلينا نروح للرياضة. يعني الخميس الماضي انطلق حفل افتتاح كأس العالم لعام 2026 رسميا في ملعب بالعاصمة المكسيكية. تلا انطلاق المباراة الافتتاحية بين منتخبي المكسيك وجنوب أفريقيا. تميز حفل الافتتاح بالعديد من التفاصيل والمشاهد الاستثنائية، منها العروض الفنية. شهد حفل افتتاح كأس العالم عروضا فنية حافلة لنجوم كشاكيرا، إضافة إلى أداء النشيد الوطني لجنوب أفريقيا. وأيضا الحدث يميز هذا الحدث وهذه النسخة التي تعد النسخة الأكبر في التاريخ ب 48 منتخب، تستضيفها 3 دول بشكل مشترك، الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، لكأس العالم لعام 2026. بالأمس كانت مباراة ما بين المغرب والبرازيل، انتهت هذه المباراة بالتعادل الإيجابي، هدف مقابل هدف. يعني هاي أغنية شاكيرا الجديدة لكأس، يلا نسمع.

طيب قبل ما أنهي الفقرة الرياضية خليني أحكي في نطاق الرياضة. تم منع رئيس الاتحاد الفلسطيني جبريل رجوب من حضور كأس العالم. الرجوب أفاد لم أحصل على تأشيرة الدخول إلى الولايات المتحدة رغم تقديمي لها في العاصمة الأردنية عمان، وأكد أنه لم يحصل أيضا على تأشيرة الدخول إلى كندا إحدى الدول المستضيفة لكأس العالم لعام 2026. اعتبر أن إسرائيل مارست ضغوطا لمنعه من الحصول على التأشيرات. أكد أنه تقدم باعتراض لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا. هذا من أبرز الأخبار الرياضية على المستوى الفلسطيني بعد منع جبريل رجوب من دخول الولايات المتحدة، والذي أكد عدم منحه التأشيرة، وأيضا أكد بأن ذلك يعكس عدم احترام للفيفا ولرسالة الرياضة التي توحد الشعوب، والمونديال حدث عالمي لا يخص الولايات المتحدة وحدها. مستمعينا ومتابعينا، فاصل قصير وبترككم مع زميل أنس القاضي في النشرة الإخبارية.

0: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار. ولا تنسى، مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.
1: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما إجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل. تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121، أو قم بزيارة مركز السليزيان للتدريب المهني. مركز السليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
3: وأول أوردر

0: أقل وتميز أكبر. الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.
1: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفان والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع القدس الخليل للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.

0: نشرة 9 صباحاً يقرأها أنس القاضي.
1: أهلاً بكم. استشهد طفل بنيران جيش الاحتلال في ساعة متأخرة من ليل أمس جنوبية قطاع غزة. وذكرت مصادر صحفية أن الشهيد هو الطفل أمير عماد البشيتي 13 عاما، وقضى إثر إصابته بنيران الاحتلال في منطقة البطن السمين جنوبية مدينة خان يونس جنوبية القطاع. وفي وقت سابق أمس استشهد 3 مواطنين بينهم 2 في غارة نفذتها مسيرة إسرائيلية على تجمع لمدنيين في حي الأمل وسط خان يونس، والثالث في غارة أخرى قرب مخيم البريج وسط القطاع. وفي شمال قطاع غزة أفاد الزميل الصحفي تامر دلول بأن جيش الاحتلال نفذ عمليات نسف داخل مناطق سيطرته شرقية جباليا وشرقية مدينة غزة.
2: الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار لا زالت قائمة حتى وقت قريب من الآن منذ فجر من محافظات قطاع غزة، تحديدا في المناطق الشمالية لقطاع غزة شرق مخيم جباليا محيط منطقة تل الزعتر. القوات الإسرائيلية قامت بنسف مباني سكنية خارج الخط الأصفر، وبالتالي هذا ينذر بأن الجيش الإسرائيلي سيوسع من عمليات نسف مباني الفلسطينيين خارج الخط الأصفر في المناطق الشمالية والمناطق الشرقية من مدينة غزة، تمهيدا لعملية النزوح الجديدة تكون للعائلات الفلسطينية التي تتواجد في المناطق الشمالية لقطاع غزة، تحديدا في مخيم جباليا ومشروع وبلدة بيت لاهيا.
1: في الضفة الغربية اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة الزاوية غرب مدينة سلفيت واعتقلت شابا. وذكرت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة الزاوية وداهمت عددا من المنازل وفتشتها واعتقلت الشاب خالد شقير. إلى ذلك أيضا اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم قرية حوسان غرب بيت لحم ومدينة بيت ساحور. وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت القرية وداهمت وفتشت عددا من منازل المواطنين في حوسان دون أن يبلغ عن اعتقالات. كما اقتحمت قوات الاحتلال مدينة بيت ساحور وداهمت منزلا وطالبت ذوي أحد الشبان بتسليم نفسه. أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي رصده سقوط وانفجار طائرتين مسيرتين اخترقتا الأجواء الإسرائيلية في منطقة الجليل الغربي بالقرب من الحدود مع لبنان صباح اليوم دون ورود بلاغات عن إصابات. وقالت الإذاعة الإسرائيلية إن المسيرتين كانتا في طريقهما لاستهداف مواقع عسكرية قريبة من الحدود في مستوطنة رأس الناقورة شمال فلسطين المحتلة. بدورها أفادت إذاعة جيش الاحتلال بسقوط 4 طائرات مسيرة خلال اليومين الأخيرين داخل مناطق تخضع للسيطرة الإسرائيلية، في مؤشر على تزايد حوادث اختراق المجال الجوي الإسرائيلي في المناطق الشمالية المتاخمة للبنان. صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن اتفاقا مع إيران من المقرر توقيعه اليوم وأنه سيؤدي إلى إعادة فتح مضيق هرمز، وقال إنه لن يتم تبادل أي أموال في إطار هذا الاتفاق. وجاء هذا الإعلان بعد ساعات فقط من إعراب باكستان عن تفاؤلها بشأن التوصل إلى اتفاق. إسرائيليا قالت هيئة الإذاعة الإسرائيلية إن المجلس الوزاري الأمني المصغر الكابينت سيعقد اجتماعا مساء اليوم لبحث تداعيات الاتفاق المرتقب بين واشنطن وطهران في ظل استمرار الغموض بشأن الموقف الإيراني وموعد التوقيع النهائي. ونقلت القناة 12 العبرية عن مسؤولين إسرائيليين كبار قولهم إن الاتفاق لا يعالج بصورة مباشرة أهداف الحرب التي حددتها إسرائيل، كما أنه لا يلزم إيران بوقف دعم حلفائها في المنطقة، بل قد يتيح لها استئناف التواصل مع حزب الله. وأضافوا أن الاتفاق يمس المصالح الأمنية الإسرائيلية، معتبرين أن واشنطن وافقت على الشروط الرئيسية التي طرحتها طهران، وأن تأجيل بحث الملف النووي إلى مرحلة لاحقة يثير قلقا متزايدا في تل أبيب. في الشأن الرياضي، فرض المنتخب القطري التعادل على منتخب سويسرا بهدف لمثله ضمن مباريات المجموعة الثانية من بطولة كأس العالم لكرة القدم، ونجح العناب القطري في خطف هدف التعادل في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع من زمن اللقاء.
3: أكرم في المحاولة، لمسة في اليسار، همام عرضية، راسية، الله الله الله الله، والله صارت، والله صارت، دون اسمك في تاريخي يا خوخي، دون اسمك في تاريخي يا أبو علام، العنابي يعود، العنابي يعدل، العنابي نقطة للتاريخ، نعم نقطة للتاريخ، نعم هي أول نقاط قطر في بطولة كأس العالم بالكرة الراسية. كنت أتحدث كرة من هنا أخرى من هناك، فإذا هي قطر لكتابة التاريخ يا خوخي.
1: وحسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله مواجهة البرازيل والمغرب في أول قمة من العيار الثقيل بكأس العالم، وافتتح اسماعيل صيباري التسجيل للمغرب في الدقيقة 21، بينما أحرز هدف التعادل لمنتخب السامبا فينيسيوس جونيور.
4: حتى طبعا مع حضور اسماء كبيره، ولكن كان في رابع، هذه كرة البينية ممتازه، اسماعيل الصيباري، طال الصبر، طال الصبر يا الصيباري، اسماعيل جاب الخبر السار، اسماعيل الصيباري ياز الشباك البرازيليه في هذه اللحظات. هذا هو المنتخب المغربي الذي يجسد معنى الحلم عندما ألهم العالم بأدائه وروحه الجماعية.
1: أخيرا مستمعين، إلى حالة الطقس المتوقع اليوم، يكون الجو صافيا بوجه عام، معتدلا في المناطق الجبلية، حارا نسبيا في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة. إلى اللقاء،
0: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000.

0: مشوارنا الصباحي من برنامج يوم جديد عبر أثير الأولى في بيت لحم، راديو بيت لحم 2000 على الموجة العامة 106.3 وعبر الموقع الإلكتروني rb2000.bs. أهلا ومرحبا بكل اللي انضموا لنا بهي اللحظات. صباح الخير لكل اللي بيسمعونا وبيشاهدونا عبر البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. يسعد صباح الجميع.
1: من
0: مع إشراقة يوم جديد تتجدد الفرص وتفتح أبواب الأمل لمن يسعى ويجتهد. اجعلوا هذا الصباح بداية جميلة لأفكار إيجابية وأعمال نافعة، واستقبلوا يومكم بابتسامة وثقة بأن القادمة يحمل الخير بإذن الله. في حكمتنا لليوم مستمعينا: لا تقف كثيرا عند أخطاء الأمس، بل اجعلها جسورا تعبر بك نحو نجاح الغد. نتمنى لكم يوما مليئا بالإنجاز والسعادة.
1: على نفسي علشان
0: هذا البرنامج يأتيكم برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية. أهلا بكم مستمعينا الكرام، اليوم نسلط الضوء على موضوع يهم آلاف الطلبة والأهالي مع اقتراب امتحانات الثانوية العامة التوجيهي، وهي المرحلة التي تعد من أهم المحطات التعليمية في حياة الطلبة. وفي ظل الاستعدادات المكثفة للامتحانات والحديث المتزايد أيضا عن التوجه نحو الامتحانات الإلكترونية ومستقبل التقييم التعليمي، تبرز الحاجة إلى اتباع أساليب دراسية سليمة وفعالة تساعد الطلبة على تنظيم وقتهم والتعامل مع الضغوط النفسية وتحقيق أفضل النتائج الممكنة. فهل يدرس طلبتنا بالطريقة الصحيحة؟ وما الأخطاء الأكثر شيوعا التي يقع فيها الطلبة خلال فترة المراجعة؟ وكيف يمكن للأسرة أن تكون عامل دعم ومساندة بدلا من مصدر ضغط إضافيا؟ للحديث حول هذا الموضوع نستضيف الدكتور لؤي الزعول، الحاصل على الدكتوراه في علم النفس الاجتماعي والعملي ورئيس وحدة العلاقات العامة والإعلام بالمحافظة، للوقوف على أهم النصائح والإرشادات التي تساعد طلبة التوجيه على خوض هذه المرحلة بثقة ونجاح. يسعد صباحك دكتور، أهلا ومرحبا.
2: صباح الخير لك ولجميع المستمعين ولطلبتنا الأعزاء.
0: أهلا
2: أوقاتكم.
0: يسعد هالصباح دكتور. ما أهم أسس الدراسة السليمة والفعالة التي تنصح بها طلبة التوجيه، وكيف يمكن للطالب تنظيم وقته بين الدراسة والراحة؟ تفضل.
2: يعني أول شيء نتحدث من منظور علم النفس تحديدا التربوي، بأنه الدراسة الفعالة لا تعتمد على عدد الساعات فقط، بل على جودة التركيز والتنظيم. وقبل ما نفوت في هذا الحديث بحكي أنه امتحان الثانوية العامة هو مثله مثل باقي الامتحانات لمادة تم الاستعداد لها على مدار عام دراسي كامل من خلال محاضرات وفعاليات منهجية وغير منهجية اشترك فيها الطالب مع بقية زملائه بالمدرسة، وتوجيهات مدرس أو محاضر كل مساق. وبالتالي ما في إشي جديد راح يكون على الطالب، لأنه سبق كما تحدثت مادة تلقاها خلال العام الدراسي قدم فيها سلسلة من الامتحانات، وأضف إلى ذلك قدم فيها امتحان تجريبي. يعني المادة مش مادة دخيلة جديدة على الطالب، بل هي مادة قام بدراستها الطالب على مدار العام الدراسي الكامل. إذا من هون لازم تكون منطلق الراحة لدى الطالب. لكن رافق موضوع الثانوية العامة مجتمعنا مجموعة من الأمور، أهمها مسألة النجاح والأشخاص الذين لا يجتازوا امتحان الثانوية. بالتالي صار في هناك هالة وصار في قيمة اجتماعية أكثر منها أكاديمية من وجهة نظري للطالب. أساس هيك رافق هذا الموضوع مجموعة من الضغوطات وخلق نوع من التوتر لدى الطالب وذويه. وعشان هيك احنا بنتحدث دائما بنقول انت راح تروح لامتحان، لكن هذا الامتحان انت خطه مسبقا.

0: على مدار 11 سنة تربوية في العملية الأكاديمية، والآن أنت عند السنة رقم 12 في البرنامج الأكاديمي، وبالتالي أنت يعني جربت كل أشكال الامتحانات وأنواعها وخضتها بنجاح، فإذا أنت اليوم أصبحت قادر أنك تجتاز هاي المرحلة، ولا يوجد نجاح ورسوب بقدر ما أنه يكون في حاجة لتنظيم وترتيب الوضع. لذلك نقدر نقول أن الطالب اللي بده يروح للدراسة لازم يكون عنده خطة يومية واضحة، خاصة نتحدث عن نهاية 12 عام تربوي تمام، ثم الانتقال للمرحلة الجامعية، أساسيك أنت لازم تستهد هاي المرحلة بشكل سلس ومريح دون وضع نفسك في بوتقة الإرهاق والضغط النفسي، وتحاول تعمل برنامج منظم لإلك خلال الفترة القليلة المتبقية، لأنه أنت اجتزت هاي الفترة السابقة.
1: نعم.
0: وتقسيم هاي المواد حسب أولوية كل مادة من السهل إلى الأصعب، وكأنك بتكون في برنامجك اليومي، بتكون الصبحيات بتنظم حالك تمام، وتنتقل لمرحلة العمل، ومن ثم بمسك سير البرنامج اليومي. بعدين بتروح لفترة الدراسة اللي ممكن تكون فترات متقطعة بتخللها وقت استراحة، وأوقات مناسبة للتركيز وأوقات غير مناسبة للدراسة راح نتحدث عنها يعني بشكل أكثر، لكن تنظيم الوقت بحاجة دائما لأنه يكون في برنامج واضح عند الطالب يحدد فيه آلية عمله وآلية دراسته واختياره للمسقات الأسهل ثم الأصعب، أو طبيعة الموضوع اللي بده يدرسه، هل هو بحاجة لتركيز أو بحاجة إلى حفظ.
1: نعم دكتور، اسمح لي يعني الساعات التي تنصح بها للدراسة والساعات الأخرى التي تستوجب على الطالب أخذ قسط من الراحة،
0: يعني بعيدا عن المادة الإنشائية اللي حكيتها قبل شوي، إذا بتروح لهذا الجانب بشكل أكيد بختار فترة الصباح، فترة
1: للدراسة.
0: الصباح للدراسة، يعني فترة الصباح اللي هو الإنسان لما بصحى بيكون الدماغ، الخلايا، الجهاز العصبي، مكونات آلات الجسم بشكل عام بتكون مرتاحة، فبالتالي أفضل شيء أنك أنت تروح لجانب الدراسة وتروح لجانب متابعة كل ما يتعلق في موادك الدراسية في الفترة الصباح الباكر، لأنه بكون طبيعة الطقس والغلاف الجوي والهواء والإضاءة وكل هذا الجانب مريح وفي سكون كامل في مسألة ما يتعلق بالبنية الجسدية الخاصة بالإنسان.
1: نعم، ما الأخطاء الأكثر شيوعاً التي يقع فيها الطلبة أثناء التحضير للامتحانات؟
0: معي وقت بكرة بدرس، شو هاي من أخطر الأشياء اللي بتصير عند الطالب. في معي وقت، خليني كمان شوي، خليني أعجل هاي المادة، لا بدي أعجل هذا الموضوع لبعد شوي، أو التركيز على الحفظ دون فهم المادة، أو مقارنة المستمرة اللي بتصير بين الأشخاص، لا هذاك أفضل، لا هذيك الطريقة أنجح، لا هذاك أفضل مني، لا أنا قادر أغير هاي الطريقة.
1: أو يمكن نظرة الطلاب أيضا كمان، يعني أنا أخذت من المادة أكثر من 4 ساعات، زميلي أخذت منه ساعة أو ساعتين، هاي المقارنة كمان يمكن بتأثر.
0: تلعب دور كمان السهر بالليل، يعني أنت تعتقدش أنه إذا أنت سهرت للساعة 1 و2 بالليل وأنت تراجع في المادة راح تحصل، أنت عمليا الإنسان أشبه ببطارية، يعني أنت الصبح بتكون البطارية عندك كاملة ومشحونة بالكامل بالطاقة وبالتركيز، بعدين بتبلش تركيبة الدماغ تنزل شوي شوي هاي الطاقة، وكل ما نزلت باتجاه ساعات المساء كل ما قل نسبة استيعاب هاي المادة وذهاب هاي المادة يعني لحاجة لجهد أكبر من الوضع الطبيعي. عشان نقول الدراسة فيها أوقات محددة، يعني فترة الصباح فترة ذهبية ورائعة جدا للدراسة، فترة الظهر هي فترة قيلولة مش مناسبة للدراسة يعني الجدية، فترة ما بعد العصر فترة جيدة مقبولة للدراسة كمان، لكن ضمن آلية معينة وبرامج ممكن يعدها الطالب، خاصة في تنظيم وقت الدراسة، كل ساعتين يكون في استراحة معينة، كل 4 ساعات يكون في حركة معينة أو تمرين رياضي معينة خاصة للمواد اللي بها تركيز، ربط المواد اللي بها تركيز بقرينة أساس سرعة الاستذكار، وتجيب الأشياء الموجودة في اللونج تيرم ميموري تجيبها للشورت، ويكون في عملية استذكار سريع للمادة من خلال ربطها قرائن خاصة المواد المرتبطة بالحفظ. أما في ساعات الليل المتأخر الإنسان بحاجة لراحة، بحاجة للنوم، بحاجة إنه كل آلات الجسم تهدأ في هذا الموضوع. بعدين الانشغال المفرط، لما سألتيني شو الأخطاء الشائعة، أنت لما بتروح لاستخدام وسائل شبكات التواصل أو بتطلع على أي وسيلة سواء بالتلفزيون أو زي كما تحدث بوسائل التواصل أو بمقاطع الريلز المعروفة، هي بتبعدك كل البعد عن موضوع الدراسة، وبدك فترة حتى ترجع، كان خاصة إذا كان الأمر مرتبط بجانب عاطفي أو في إثارة أو في أكشن بيخلي الإنسان يطلع من الجو اللي هو موجود فيه. عشان ننصح إنه تجنب هذا الموضوع قدر الإمكان اللي هو وسائل التواصل الاجتماعي وعدم الانشغال فيها، لأنها راح تأخذ وقت كبير من الطالب وتضيع عليه وتشتت ذهنه.
1: نعم، أفضل طريقة للمراجعة قبل أو خلال الأيام الأخيرة قبل الامتحان؟
0: كثير سؤال أنا بعتقده مهم. الأيام الأخيرة ليست وقتا للتعلم، يعني هذه قاعدة
1: يمكن هاي بنسمعها كمان بالعامية، اللي درس زمان، هاي الأيام اللي بتكون قبل الامتحان بيوم أو نصف يوم بتكون هاي للمراجعة، يمكن هاي اللي بنسمعها.
0: الأمثلة ما خلت إشي إلا قالته، لكن بالعلم بقول الأيام الأخيرة مش عشان تأخذ معلومة جديدة، بقرر ما هو مرتبطة بترتيب المعرفة الموجودة وتثبيتها وتعزيز الثقة بالنفس أكثر من جمع المعلومات. عشان هيك بنقول مراجعة الملخصات والأفكار الرئيسية هذا شيء أساسي في الأيام الأخيرة، حل نماذج امتحانات سابقة، التركيز على النقاط التي يشعر الطالب بضعف فيها، تنظيم المراجع وفق جدول واقعي بيحتاجه الطالب حسب طبيعة المبحث اللي بده يمتحن فيه، تجنب الدراسة العشوائية أو المرهقة. يعني أنت بتكون حامل مادة، بيكون في لك جار بدرس مادة ثانية، أنت بتكون مركز على المادة اللي بتدرس فيها، بتشوف جارك الثاني تعتقد أنه أكفأ منك أو بتبرر لذهنك أنه بدرس في شيء مهم، فبتروح بتضيع من وقتك في المادة اللي بتطلع فيها أو ببحث فيها جارك، عند أنه ممكن يكون منظم وضعه. فمطلوب أنك أنت تركز على ذاتك، تركز على نفسك، تحاول قدر الإمكان تنجز المادة اللي بين يديك بدون ما تنتقل بشكل عشوائي من مادة لأخرى.
1: نعم، دعنا نتحدث في موضوع القلق والتوتر، كيف يؤثر القلق والتوتر على أداء الطالب وكيف يمكن التعامل معه؟
0: يعني احنا بعلم الناس نقول القلق شيء، يعني الخوف والقلق والتوتر هو شيء صحي، يعني طبيعي انك انت تخاف، طبيعي انك انت تقلق، طبيعي انك يكون عندك نوع من التوتر، لانه هذا التوتر بيخليك تحط خطه علاجيه عشان تتجاوز هذا الموضوع. لكن المبالغه بالخوف، المبالغه بالتوتر، المبالغه بالشيء ممكن نروح لجانب الاضطراب، وهون تدخل في حيز احنا بدنا نبعد عنه. عشان هيك التوتر الطبيعي انك تحط خطه علاجيه كيف ان انت يكون عندك طريق مسهل للانجاز، لكن عندما يصبح كما تحدث مفرط فانه بؤثر على عمليه التركيز والانتباه والذاكره واسترجاع المعلومات. عشان هيك احنا بنقول دائما الاستعداد المبكر للامتحان وممارسه التمارين الخاصه بالتنفس والاسترخاء، يعني تاخذ نفس شهيق وزفير تمام وانت جالس بشكل مريح، تمام، هذا بيعمل على تهدئة الذات وفي نفس الوقت بخليك تروح لعملية الراحة المطلوبة في أثناء الترتيبات الخاصة بالامتحان. تجنب الإشاعات، راح تطلع عندك أحاديث كثير سلبية، امتحان سهل، الامتحان بقوله، ركز على كلمة بقوله، سمعنا، حكونا، صار مع زميلك هكذا، هاي كلها يعني وسائل إحباطية سلبية لازم نتجنبها ونبعد عنها لأنها بتأثر علينا وعلى الخطة اللي احنا حاطينها للدراسة. التركيز على ما يستطيع الطالب التحكم به، يعني كل واحد فينا عنده إمكانيات وعنده قدرات، وإحنا سبحان الله ربنا عز وجل أعطانا عقل، أعطانا مكانة نقدر يعني من خلال هذا العقل نتفكر شو الصح وشو الخطأ، وين الإمكانيات اللي ممكن يكون فيها نقاط قوة ونقاط ضعف حتى نقدر نصوب الأمور للطريق الصحيح. استبدال الأفكار السلبية برسائل إيجابية واقعية، يعني أنت احكي لحالك لقد اجتهدت وسأبذل أفضل ما لدي، يعني أنا درست، أنا تعلمت، أنا نجحت بالصف الأول والثاني والسابع والتاسع والعاشر والإحداعش على سبيل المثال، معقول بدي أكفي عن صف الاثناعش، اللي هي المرحلة الثانوية اللي أصبح فيها قيمة اجتماعية، اللي بتنتقل بعدها للحياة الجامعية، اللي بدي أروح لسوق العمل، اللي بدي أنشئ فيها أسرة وأكون عنصر فعال في المجتمع، بدي أتأثر في 40 يوم وأربط مستقبل كله فيهم. ما في إشي اسمه رسوب، ما في إشي اسمه سقوط، الكل ناجح. يعني أديسون لما راح لموضوع الابتكار الخاص بالضوء، يعني عمل ما يقارب 1000 تجربة. لما قالوا له يعني أنت قمت بإعداد 1000 طريقة حتى وصلت لاختراع هذا الضوء، باختصار بالعمية قال لهم أنا ما فشلت، أنا علمتكم 1000 طريقة خاطئة لعدم التوكل للوصول للإنارة اللي احنا اليوم وصلنا له. فالعلم محاولة وخطأ. فردنايك لما تحدث عن المحاولة والخطأ وكيفية انك انت تروح لخيار اوسع واكبر من انك انت تقف عند حد، ليش انت بتمتاز عن الاخرين او عن باقي الكائنات في المجتمع؟ لان انت عندك عقل وقادر، واللي عنده عقل وعنده حضور اكاديمي من خلال سنوات الدراسة السابقة قادر على انه يتخطى. عشان هيك بقول انه لازم يكون في حديث مع الذات انك انت قادر على انك انت تصنع واقع افضل، وقادر على انك انت تروح لخير افضل لحياتك.
1: نعم.
0: من خلال الدراسه والتركيز.
1: نعم. دعنا ننتقل الى دور الاهل في دعم ابنائهم خلال فتره الامتحانات، كيف يمكن للاهل تجنب ممارسه الضغط النفسي على الطلبه؟
0: يعني هذا من اهم الاسئله. احنا كلياتنا اهل وكلياتنا عندنا طلاب بالجامعات وعندنا طلاب بالمدارس.
1: صحيح.
0: اكيد بنخاف على اولادنا، اكيد كلياتنا بدنا اولادنا يكونوا اينشتاين، وبدنا اولادنا كلياتهم يكونوا اشهر اطباء واشهر محامين واشهر.
1: اذا شفنا طالب توجيهي حتى بالحاره او على الشباك او على وين ما كان، لو شفناه قاعد بنقول له شو بتعمل انت طالب توجيهي؟ المفروض تكون حامل الكتاب وتدرس. هذا الفكر الموجود عند الاهل.
0: نعم صحيح، هاي بحد حالها كارثه. يعني الطالب هو مثل اي كائن موجود في المجتمع، لكن بتطلب أن المجتمع يكون معزز ومساند، لا ننكر ذلك. توفير بيئة هادئة مستقرة للدراسة، تشجيع الأبناء ودعمهم معنويا، تعزيز الثقة بقدراتهم، الاهتمام بالتغذية والنوم والراحة. ركزي، النوم مهم جدا للطالب لأن الدماغ بحاجة لراحة، بحاجة أن يكون في عنده متسع لذاته لمعالجة كل القضايا المرتبطة مش بس بالدماغ، في باقي آلات الجسم. هو الجسم عبارة عن سلسلة من آلات. عشان هيك لازم يكون في عنا تجنيب وإبعاد للطالب من مقارنته مع الأقارب أو الزملاء. يعني مش ابن عمك هيو شاطر، ابن خالك عمل، جارك سوى، الطالب هذاك أفضل. لا تقارن، لا تقارن، كل واحد عنده قدرات، لكن أنت بتحاول تساعد في اللي بتقدر عليه. أيضا التهديد أو التخويف من النتائج، النتائج مهما كانت في النهاية يعني أنت عملت اللي عليك والباقي على ربنا، لكن في إمكانيك أنت تعمل مدخلات تحاول تطور نفسك فيها. طبعا أنا لا أنكر مجتمعنا الفلسطيني بيعاني من كم كبير من الأحداث الضاغطة والمشاهد الصادمة. حتى إذا رحت لمسلسلات الكرتون رحت لك فيها عنف ضد الأطفال، لو رحت لمسلسلات اللي بتشاهدها الأسرة وهي مجتمعة بعد العصر بتلاقي فيها عنف، حتى لو رحت لأفلام الأكشن قبل النوم راح تلاقي فيها عنف، عشان حتى لو فتحت وسائل التواصل الاجتماعي راح تلاقي عنف. لا، رغم ذلك بدك تحاول تعرف أن طبيعة المجتمع اللي احنا عايشين فيه تمام خلقت في داخلنا نوع من أنواع التحدي الإيجابي، أني أنا حاب أكون، وفي نفس الوقت رحت لفكرة أنه أنا حاب أخدم هاي البلد، حاب أخدم نفسي، حاب أطور من مكاني، حاب أطور من محيطي. بدك تتعب شوي وتحاول تتجنب قدر الإمكان كل شيء ممكن يخلق عندك أزمة. ربط قيمة الطالب بعلاماته فقط، هاي مشكلة كبيرة. إذا أنت لازم تجيب مثلا معدل 100%، هلا ممكن أنت نتيجة عشان تحصل على منحة، ممكن عشان تحصل على مكانة معينة في جامعة معينة، أو تحصل على درجة علمية معينة عشان تروح لمنحة دراسية أو لتخصص أكاديمي أو بكالوريوس ماجستير أو دكتوراه، تطلب أن يكون عندك علامات محددة. هذا موضوع مهم لك تفكر فيه، مش غلط، لكن إذا ما تمكنت فما راح تكون نهاية المطاف. يعني تكون على ثقة بذاتك، تكون على ثقة بقدرتك أن أنت القادم أفضل. كثير من الطلاب كما حكيت لك قبل شوي، أديسون 1000 تجربة عملها عشان يسوي لنا ضوء. لما أجوا قالوا له أنت فشلت بألف طريقة، قالوا أنا ما فشلتش، أنا بالعكس نجحت، أنا علمت بألف طريقة خاطئة. نعم. بس آلية الرد وآلية الاستيعاب هي بتلعب دور، وفي النهاية في ألف طريقة كما قلت قبل شوي. ترد نايك لما تحدث عن موضوع المحاولة والخطأ كيف تجاوز هذا الموضوع، التركيز المستمر على الامتحان بيخلق حالة من التوتر داخل المنزل داخل البيت عند الأم عند الأطفال عند الأسرة. نحاول يعني نترك هذا الموضوع قدر الإمكان لطبيعته بكل أريحته. بحتاج الطالب خلال هاي الفرع المرحلة إلى الاحتواء أكثر من الرقابة، إلى الدعم أكثر من الضغط. كلنا مضغوطين، كلنا زي ما حكيت لك بنعيش ظروف، طبعا كل أسرة في عندها ظروف خاصة المدرس لا يعلمها والآخرين لا يعلموها، البيت يعني بيوت هي بالعادة كلها أسرار وكلها قضايا، فيعني برضه احنا بدنا نكون رحماء يعني بنحاول نكون قدر الامكان مخففين على الطلبه.
1: دكتور لؤي اعتذر على المقاطعه، ولكن دعني اتطرق لهذا السؤال الاخير. في ظل الحديث عن التوجه نحو الامتحانات الالكترونيه، هل تعتقد ان الطلبه مهيئون نفسيا واكاديميا لهذا التحول؟ وما ابرز التحديات التي قد تواجههم؟ هل تختلف مهارات الدراسه المطلوبه في حال تطبيق الامتحانات الإلكترونية؟ تفضل.
0: يعني هذا الموضوع أيضا قد يشكل نوع من التوتر الشديد لدى الطلبة وذويهم، لكن أنا أعتقد أنه الطالب على مدار الأربع أو الست سنوات الماضية اختبر ذاته في هذه الجزئية سواء بالثانوية أو بالمدارس بشكل عام أو بالجامعات عن طريق التحول إلى التعليم الإلكتروني عن طريق التعلم عن بعد، وخضع الطالب لسلسلة من الامتحانات. بما يتعلق في الامتحان القادم أعتقد أنه كان في تجارب حقيقية فعلية لدى جهات الاختصاص وزارة التربية والتعليم، وقاموا بتنفيذ برامج فعلية على طلبة غزة ونجحوا في كل ما يتعلق وتجاوز كل ما يتعلق من هاي القضايا. التركيز هون نعم في اختلاف، قد يكون في اختلاف، نعم الطالب من آخر لآخر يختلف في العمل والتعامل مع موضوع الإلكترونيات، نعم هذا الكلام موجود، لكن الشيء الجميل إن أنت موجود عند والدك، يعني أنت موجود عند التربية والتعليم اللي هي المسؤولة عن الكل، هي موجودة عشان تسهل عليك تنقل لك المعلومة وتساعدك إنك أنت تصل أعلى درجة ممكن من الامتحان. المادة سواء كانت ورقية، وهنا التركيز اختصارا، المادة سواء كانت ورقية أو كانت إلكترونية هي موجودة باللونج تيرم ميموري، هي موجودة بالذاكرة طويلة المدى اللي موجودة أنت درستها وخزنتها في الدماغ عندك.
1: في تحديات في الإلكتروني موضوع الكهرباء وقطع.
0: خليني أكمل هاي الفكرة مهمة جدا، يعني المادة اللي أنت درستها مش راح يكون عندك فرق جوابها إلكتروني ولا جوابها كتابي. هلا تحديات الخاصة بالأتمتة، أنا أعتقد أن الوزارة مهيئة نفسها وجاهزة للتعامل مع كل بدائل، ولو رحنا لخيار الفشل في موضوع الأتمتة راح يكون في خيار آخر أن الطالب مباشرة يعطوه المادة نفسها ورقي يقدر يكملها ورقي، وراح يكون في وقت يسعفهم لذلك. عشان إذا بدي أوصل للطالب، لو كان الامتحان إلكتروني أو كان الامتحان ورقي، الطريقة نفسها في مسألة المعلومة لأنها موجودة داخل دماغك وسهل جدا تسترجعها، فما تخلي شيء خوفك من طبيعة الامتحان. أما ما يتعلق بالأتمتة أكيد في فرق راح تكون جاهزة، بس أنا بدي أختم حديثي معك إذا تعطيني مجال دقيقتين.
1: إذا تكرمت سريعا لأنه موعد الفاصل، إذا تكرمت سريعا دكتور.
0: أنا بدي أحكي بشكل سريع إنه في أوقات مناسبة للدراسة ضمن دراسة سابقة أنا كنت عاملها بجامعة بيت لحم، وهي إنه في أوقات محددة للدراسة قبل البدء بهاي الدراسة لازم الطالب يكون مرتاح نفسيا وجسديا، لازم يكون عنده خطة زي ما تحدث للدراسة، لازم يكون في عنده تغذية صحيحة ومرتاح في سجين نفسيا في منزله، لا ما يكون في مجال للضغوط النفسية أن تأثر على الطالب. عند البدء بالدراسة لازم الطالب يكون في عنده حرص على مراجعة المواد التي تعلمها أول بأول، وتأمل كبير للمادة التي سيتم الامتحان والمراجعة فيها. يعلم الطالب أنه أضعف نقطة حبر أقوى من أقوى ذاكرة، عشان هيك لما بتستخدم وسائل سمعي بصري كتابي لمسي كل هذا بيساعد الطالب على موضوع التركيز. اعتبار المادة نوع من أنواع التحدي لك أنك أنت قادر على بناء ذاتك، وانت اجتزت 11 سنة مش راح تقف عندك سنة رقم 12 في التربية والتعليم. آليات الدراسة الصحيحة والجيدة من مخرجات الدراسة أن تكون الجلسة سليمة لا تسبب لك التعب، أنه الطالب ما يدرس هو نايم على ظهره، ما يدرس هو حط سماعة في دانه ما يدرس وهو يشغل ذهنه أو بيكون في مهام أخرى وفي نفس الوقت يعمل يقرا في الكتاب، لأنه بتكون عبارة عن ساعات ليس لها قيمة بقدر ما أنه لازم تدرس وأنت في حالة من التركيز. نعم. عشان تكون في عندك حالة من التركيز يجب أن تصاحب كل ما يلزمك من الامتحان.
1: دكتور لؤي شكرا، شكرا دكتور لؤي، أعتذر على المقاطعة لضيق الوقت، شكرا جزيلا لك دكتور لؤي زعول الحاصل على دكتوراه في علم النفس الاجتماعي والعملي، رئيس وحدة العلاقات العامة والإعلام بالمحافظة، شكرا جزيلا، تحياتي. مستمعينا، فاصل قصير ونعود.

0: على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما إجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السيليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل، تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121، أو قم بزيارة مركز السيليزيان للتدريب المهني. مركز السيليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
1: تطبيق زحمان، طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون، آيباد، وبلايستيشن، وإكس بوكس، وكتير هدايا كمان مع بن زحمان. خلطة متوارثة وسر لا يقلد.

0: التسالي.
1: القصراوي عالم من التسالي.
2: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.

0: جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: 6/6/26 التطبيق صار بين إيديك.
2: يلا بدنا نخلص في شي وقت.
3: طب يلا شدوا إيديكو.
4: أي هاي نشادين
2: خرب المشروع.
3: التسليم بكرة، شو نسوي؟
4: خلاص اسمعوا، عندي الحل. خلينا منجيب كل الأغراض من مكتبة بغداد.
2: ما هي بعيدة.
5: لأنها بعيدة عنك جبنا المكتبة لعندك. ما عليك إلا أنك تنزل التطبيق بغداد شوب من الأب ستور أو البلاي ستور، وبتصير مكتبة بغداد كلها بين إيديك. عيش متعة التسوق مع مكتبة بغداد. بإمكانك تطلع على الكتب القرطاسية، أدوات الهندسة، اللوازم المكتبية، الروايات، الألوان والفنون، وكل إشي ممكن تحتاجه أو تفكر أنك بتحتاجه. وكمان هدية إطلاق الموقع، التوصيل في محافظة بيت لحم مجاني، وخصم 15% لكل أوردر خلال أول 3 شهور. مكتبة بغداد، المكان الصح للبضاعة الصح بالسعر الصح.
1: الخصومات أكثر والخدمات أقرب. حمل التطبيق وابدأ رحلة التوفير.

0: أسعد الله صباحكم بكل الخير والمحبة، نكمل وإياكم مشوارنا الصباحي من برنامج يوم جديد عبر أثير الأولى في بيت لحم، راديو بيت لحم 2000 على الموجة العامة 106.3 وعبر الموقع الإلكتروني RB2000 تطبيق عبر البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. يسعد صباح الجميع وأهلا ومرحبا بكل اللي انضموا لنا بهاي اللحظات. معنا اتصال. ألو صباح الخير.
1: يسعد صباح السارة.
0: يسعد صباحك، كيف حالك؟
1: ختامها مسك إن شاء الله.
0: إن شاء الله.
1: أبو سليمان معك.
0: أبو سليمان كيف حالك؟
1: يسعد صباحك، صباح الجميع.
0: صباحك يا رب، أهلا ومرحبا.
1: صباح خاص يا حبايبنا على السفريات الخاصة.
0: تحياتنا للجميع.
1: أخونا أبو متز زواري جل صباح وحبيب الشعب.
0: يسعد الصباح، تحياتنا لكل شفرية التكاسي بهالمحافظة. يسعد صباحك أبو
1: صباح
0: سليمان.
1: صباح الجميع، السفريات الخاصة والسرفيس. صباح لا شدعل منا منه.
0: يسعد هالصباح، شكرا.
1: يسعد صباحك يا رب.
0: شكرا
1: جزيلا. إن شاء الله.
0: يسعد هالصباح، شكرا جزيلا. معنا كمان اتصال. ألو صباح الخير.
2: صباح الخير خسارة.
0: يسعد صباحك، أهلا ومرحبا.
2: معي غالب النكش من بيت لحم.
0: غالب
2: النكش من بيت لحم.
0: أهلا ومرحبا يا غالب، يسعد هالصباح.
2: أول إشي صباح الخير للوطن، يرحم شهدائنا، يشفي جرحانا، يتق صلاح شهداء أسرانا يا رب.
0: آمين يا رب.
2: احنا في عدة موضوع مهم جدا.
0: تفضل.
2: احنا انتخبنا رئيس البلدية والأعضاء البلدية الجدد، وأملنا كان فيهم انه صووا تصليحات في البلدية وفي الشوارع والأحياء في البلد. احنا موضوع البسطات موضوع مهم جدا. انا كصاحب محل، عندي محل في سوق بيت لحم القديم، واصحاب المحلات كذلك بيطلبونا في دفع الرخص المهن والنفايات. على ايش بدي ادفع وانا مدام مش لاقي اي انجاز من بلدية بيت لحم مع ازاله البسطات في شوارع المدرسه والسينما وشوارع الفوارع؟ البسطات زادت. انا كداجن ببيع 200 شيكل في اليوم وغيري فاتح بسطات عشان انواع 15 نوع في السينما، والبسطات كلها على السينما اللي فاتح لي 15 نوع خضره، وانا عندي 3 انواع خضره 4 انواع خضره. طب ايش شو بدي اسوي؟ ليش ادفع لهم انا؟ انا ليش ادفع للبلديه مصاري؟ ما فيش عندي، فيش لي اي مبادره منهم حسنا. على اي اساس؟ ازاله البسطات، مظهر البسطات في شوارع بيت لحم القديمه اللي هي السينما والمدرسة والفحوش الظاهرة، مظهر لا يليق بسمعة البلدية نهائيا.
0: أنا مش دفاع عن أخوي غالب عن البلدية ولا عن أعضاء البلدية وإلى آخره، يعني هم يعني مبارح بيكون لهم شهر مستلمين البلدية. اليوم في اجتماع في البلدية ما بين البلدية وما بين وسائل الإعلام بخصوص البسطات، في خطة لإزالة البسطات وتنظيم السوق في البلد. اليوم يعني من المقرر أن يكون في اجتماع ما بين وسائل الإعلام، إن شاء الله رح أكون موجودة بهذا الاجتماع مع البلدية بخصوص الخطة، حابين يبدو أنهم يطلعون على الخطة لإزالة البسطات وتنظيم السوق في بيت لحم. إن شاء الله خير.
2: أختار أنا بدي يعني ألفت نظرك لشيء واحد.
0: تفضل.
2: تنظيم البسطات مش على مصلحتي، تنظيم البسطة يعني بدي افتح له متر متر، يعني خلي البسطة خليها متر. لا، أنا بدي، أنا عندي عندي في السوق القديم في البلدية 25 فيرا بابون سوت بسطات، محل البسطات في السوق القديم تاعت فرج عليه.
0: ما هو الخطة أنه يرجعوا تعون البسطات. أيوة. يكونوا موجودين في مكان معين موفر لهم خدمات معينة، يعني هذا الحديث اللي بدور في البلدية.
2: ما احنا هيك موجود، احنا هيك بدنا، احنا بدنا تنشيط الحركة التجارية لجميع الفئات من البقالات للفتات أحذية كل يشغل. خلي يكون في مظهر حضاري للبلد. يعني انا بدخل مثلا اللي ساعه هذيك اليوم دخلت مش عارف تدخل، مات الزلمه وهو لسه صار لسه مش داخل. يعني برضه اعاقه حركه المواصلات، احنا هذه برضه مهمه.
0: إن شاء الله رح يتم مناقشة هذا الموضوع، ولكن يعني هو يعني ضمن، يعني أنا في تواصل دائم مع أعضاء من بلدية بيت لحم، يعني أكدوا لي أنه حتى الهدف كمان مش بس تنظيم السوق في البلد، أيضا إنعاش المنطقة البلدة القديمة حارة
2: احنا
0: الفواغرة وإلى آخره. يعني
2: نعم
0: كان الهدف كمان أنه ينعشوا، لأنه دائما المواطن بيستقرب هيك أنه يكون على السينما ويشتري من السينما، ما بدخلش جوا في البلد، فكان يعني من ضمن الخطة إنعاش البلدة القديمة وتزيد الحركة فيها.
2: احنا هيك بدنا نتأمل ورجع حار من البلدية، يعني تكون عند حسن ظن اللي انتخبوها حسن ظن فيهم، حتى انه يشوفوا اشي جديد في البلد، تفيد البلد من جميع النواحي، لمظهر طبيعي، مظهر سياحي، مظهر يليق بسمعة البلد. واحنا نتأمل من رئيس البلدية ابو صميم وأعضاء البلدية إنهم هذه لفتة انتباه تكون على قدر المسؤولية.
0: إن شاء الله إن شاء الله رسالتك بتوصل. أخوي غالب يسعد هالصباح، تحياتي لك، شكرا جزيلا.
2: يسعد صباحك.

0: طيب صباح الخير لكل اللي انضموا لنا عبر البث المباشر. يمكن أنا أتأخرت على كل اللي بيتواصلوا معنا عبر واتساب، أكيد رح أرجع أصبح على الجميع أصدقاء هالبرنامج اللي أنا دايما سعيدة بوجودهم. رنين صباح الخير، مريم صباح الخير، أبو أسامة يسعد هالصباح، وسام بشير صباح الخير لإلك، سامي يسعد هالصباح، وأكيد الصباح لأحمد ذياب ملش، يسعد صباحك يا أحمد، شكرا على المتابعة الدائمة مستمعينا ومتابعينا الأعزاء. نروح لأسعار صرف العملات مقابل الشيكل لهذا اليوم من بنك فلسطين. تنضم لنا ديما صباحي، يسعد صباحك ديما، أهلا ومرحبا.
1: يسعد صباحك، صباح الفل.
0: أهلا ومرحبا بك يا ديما في بداية الأسبوع الذي نتمنى أن يحمل الخير للجميع. إلى أسعار صرف العملات مقابل الشيكل لهذا اليوم، تفضلي.
1: مستمعينا الأعزاء، أسعد الله صباحكم. نستعرض وإياكم من بنك فلسطين أسعار صرف العملات لهذا اليوم الأحد الموافق 14 من حزيران، والتي جاءت على النحو التالي: الدولار الأمريكي مقابل الشيكل سعر الشراء إسربي 2.90، أما سعر البيع فإسربي 2.96. الدينار الأردني مقابل الشيكل سعر الشراء إسربي 4.08، أما سعر البيع فإسربي 4.20. اليورو مقابل الشيكل سعر الشراء إسربي 3.35، أما سعر البيع فإسربي 3.41. أما أسعار الذهب مقابل الدولار الأمريكي للأونصة الواحدة وصلت إلى 4219 دولار أمريكي. يذكر أن هذه الأسعار إرشادية وتتغير بحسب تغير السوق، ويمكن لعملاء بنك فلسطين استخدام تطبيق بنكي للحصول على أفضل الأسعار. أما بالنسبة لسعر سهم بنك فلسطين فبلغ $1.46، وكانت هذه نشرتنا اليومية لصرف العملات. يسعد صباحكم.
0: يسعد صباحك، وشكرا جزيلا لك ديما صباح من بنك فلسطين، تحياتي. شكرا.
1: تحياتي، أشكرك. إلى اللقاء.
0: أذكر بأن هذا البرنامج يأتيكم برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية. خليني سريعا أصبح على كل اللي بيصبحوا علينا عبر واتساب. ندى الشمالي، يسعد صباحك يا ندى، أهلا ومرحبا. أم محمد فروخ من طقوع، يسعد صباحك. لضيق الوقت صعب أقرأ جميع الرسائل، بس بدي أصبح عليكم جميعا. صباح الخير لأم محمد من جبل المكبر، يسعد صباحك سارة، صباح الصوت الحلو والابتسامة الجميلة، يسعد هالصباح، شكرا جزيلا يا أم محمد من جبل المكبر. أخونا أبو حمزة، يسعد صباحك، هلا صباح الخير يا ست سارة، صباح الخير لها الشعب المسكين، صباح الخير لإلك ولكل القائمين على راديو بيت لحم 2000. الصحة منيحة يا ست سارة، والحمد لله رب العالمين، غذاء ما صحتنا. يسعد هالصباح أبو حمزة. كمان نروح لصديقة هالبرنامج علا خلاوي، يسعد صباحك يا علا، اللهم صباحا يشبه بياض الياسمين، يملأ قلوبنا سلاما وطمأنينة، ويسوق لنا من الأقدار أجملها. صباحك ورد ياسمين يا وردة، يسعد صباحك، تحياتي لكم جميعا. وأيضا عبر البث المباشر صديقتنا هيلين، صباح الخير. عز الدين زيتون، يسعد صباحك، أقرأ رسالة عز الدين، الله يسعد صباحك أخت سارة، وياريت تهتموا في موضوع الكلاب الضالة مع الشكر والتقدير، إن شاء الله رح يتم الحديث مع البلدية في مواضيع كثيرة من هالبسطات الكلاب الضالة، وأيضا موضوع الحفر اللي أكيد هي من مخططات البلدية. نروح لرسالة وإنجازات والعمليات التي تعامل معها جهاز الضابط الجمركية خلال الساعات الماضية، ونستمع لزميل نضال الترك من قسم العلاقات العامة والإعلام في جهاز الضابط الجمركية.
2: أطيب تحيات لك زميلتي سارة، وصباح الخير لكل متابعي ومستمعي إذاعة بيت لحم 2000. يعني إليكم أبرز ما جاء في تقرير جهاز الضابطة الجمركية على مدار 24 ساعة الماضية، وضمن عمل الجهاز على مداخل ومخارج المدن بالتعاون مع وزارتي الاقتصاد الوطني والصحة. في طول كرم تم ضبط ربع طن من المواد الغذائية والتموينية المنتهية الصلاحية والغير صالحة للاستهلاك الآدمي نتيجة انتهاء تاريخ صلاحية هذه المواد أقرت جهتي الاختصاص إتلافها وذلك حسب الأصول. كذلك في نابلس تم ضبط فواكه مجففة منتهية الصلاحية وغير صالح للاستهلاك الآدمي وتم إتلافها حسب الأصول. كذلك في جنين ونابلس وسلفي تم ضبط كمية من المنشطات الجنسية الممنوعة من التداول داخل السوق الفلسطيني لضررها الكبير على حياة وصحة المواطنين، تم التحفظ عليها وذلك تمهيدا لإتلافها حسب الأصول وذلك باستدعاء جهات الاختصاص. بطبيعة عملنا تعامل الجهاز مع قضايا في مجال التهريب الضريبي والجمركي، حيث تم تحويل المكلفين ضريبيا إلى وزارة المالية لدفع ما عليهم من التزامات ضريبية لتسهيل معاملاتهم وتصويب أوضاعهم التجارية. يهيب الجهاز بضرورة التبليغ عن أي مواد مهربة أو فاسدة أو مقلدة أو عند وجود تجار يقومون بالتلاعب بأسعار المنتجات أو الاحتكار، ضرورة الاتصال بنا على الرقم المجاني 132 أو من خلال الصفحة الرسمية للجهاز. مع تحيات إدارة العلاقات العامة والإعلام في جهاز الضابطة الجمركية.
0: يعطيهم العافية في جهاز الضابطة الجمركية، وشكرا جزيلا للزميل نضال الترك. مستمعينا ومتابعينا إلى برنامج توزيع المياه اليوم في محافظة بيت لحم، والذي نبدأه في بيجالة فرن الأجداد المنشية أبو البلد، ونبقى في بيجالة مستشفى الحسين وبيت لحم مستشفى الفرنسي السينما والشهين لخليفات جبل الموالح رعاية اليتيم تلفزيون المهد والمقاطعة والدبس، أيضا في بيت لحم القناطر الشبرد القطعة البريد جمال عبد الناصر، وفي بيت لحم أيضا دار الكلمة دفاع المدني الهلال الأحمر وحرس الرئيس الأمن الوطني إلى الدوحة الجورية وحارة أبو غنية حارة أبو مفرح إلى مخيمي الدهيشة طلعت مراد وزغاري، وبيت صحور تقع على خط الدخل الرئيسي باتجاه بيت صحور بيت بصة إسكان المهندسين والعوينة، وبيت لحم تقع على خط الدخل الرئيسي باتجاه بيت لحم القبة الكاريتاس القديم حديقة البلدية، والولجة تقع على خط الدخل الرئيسي باتجاه بيت جالة. وهذا كان برنامج توزيع المياه اليوم في محافظة بيت لحم. مستمعينا ومتابعينا، إلى هنا وصلت وإياكم إلى نهاية مشوارنا الصباحي من برنامج يوم جديد، على أمل أن نلتقي غدا بنفس الموعد. وأنا صار لازم أودعكم بدون فيروز لأنه ما في وقت. مستمعينا صار لازم أودعكم، تقبلوا تحياتي في الأعداد والتقديم، كنت معكم أنا سارة رزق، ومن الهندسة الإذاعية الزميل صالح كنعان. يعطيك العافية صالح. مستمعينا نشكركم على استماعكم ونتمنى لكم صباحا مملوءا بالخير والطاقة الإيجابية. دمتم بخير وإلى اللقاء.

0: يوم جديد منبدأ معكم من راديو بيت لحم 2000 لكل العالم. يسعد صباح كل مستمعنا.
1: يوم جديد من 8 للـ10 كل يوم ما عدا الجمعة.
0: يوم جديد برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية.

0: مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي للسماء اجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل، تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121، أو قم بزيارة مركز السليزيان للتدريب المهني. مركز السليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
1: ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقسط تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات. وإذا ما بدك تقسيط، ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح. تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.
2: مع مصرف الصفا الذهب بين ايديك. افتح حساب توفير او غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا او عبر محفظة الصفا الالكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب اسبوعيا، اونصة ذهب شهريا، و2 كيلو ذهب نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و1000 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
3: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج، أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار. ولا تنسى، مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة. وأول أوردر

0: بربح الذهب.
1: جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
2: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفان والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع القدس الخليل للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.

0: النشرة العاشرة صباحاً، يقرأها أنس القاضي.
1: أهلاً بكم. استشهد مواطن وطفل برصاص جيش الاحتلال في مدينة خان يونس فيما توصلت خروقات الاحتلال وقف إطلاق النار في عدة مناطق بالقطاع. وأفادت مصادر محلية باستشهاد المواطن زكي محمد القرة 30 عاما إثر طلق ناري من قبل الاحتلال على دوار بني سهيلة شرقية مدينة خان يونس. كما استشهد الطفل أمير عماد البشيتي 13 عاما برصاص قوات الاحتلال في منطقة البطن السمين جنوب مدينة خان يونس أيضا. هذا وأصيب مواطن قبل قليل في غارة من مسيرة إسرائيلية على خيمة قرب مجمع نصر الطبي في مدينة خان يونس، وقد وصفت حالته بأنها خطيرة. إلى ذلك قال زميل الصحفي تامر دلول إن جيش الاحتلال ينفذ عمليات نسف داخل مناطق سيطرته شرقية جباليا وشرقية مدينة غزة.
2: الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار لا زالت قائمة حتى وقت قريب من الآن منذ فجر من محافظات قطاع غزة، تحديدا في المناطق الشمالية لقطاع غزة شرق مخيم جباليا محيط منطقة تل الزعتر. القوات الإسرائيلية قامت بنسف مباني سكنية خارج الخط الأصفر، وبالتالي هذا ينذر بأن الجيش الإسرائيلي سيوسع من عمليات نسف مباني الفلسطينيين خارج الخط الأصفر في المناطق الشمالية والمناطق الشرقية من مدينة غزة، تمهيدا لعملية النزوح الجديدة تكون للعائلات الفلسطينية التي تتواجد في المناطق الشمالية لقطاع غزة، تحديدا في مخيم جباليا ومشروع وبلدة بيت لاهيا.
1: هدمت آلية الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم منشآت سكنية وزراعية في بلدة مخماس شمال مدينة القدس. وأفادت محافظة القدس في معلومات أولية بأن عمليات الهدم استهدفت منشآت سكنية وزراعية تعود لعائلة الزواهري في تجمع خلة السدر البدوي ببلدة مخماس. في سياق آخر، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم 7 مواطنين من بلدة عناتا شرق مدينة القدس المحتلة. أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم رصده سقوط وانفجار طائرتين مسيرتين اخترقتا الأجواء الإسرائيلية في منطقة الجليل الغربي بالقرب من الحدود مع لبنان، وذلك قبيل اجتماع سيعقده رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو اليوم لبحث الأوضاع الإقليمية على خلفية الاتفاق المرتقب بين الولايات المتحدة وإيران. ولم ترد بلاغات عن أي إصابات جراء سقوط المسيرتين. وفي هذا السياق، واصل وزير مالية الاحتلال بيتسلائيل سموتريتش تحريضه قائلا إن إطلاق النار من لبنان نحو مستوطنات الشمال اختبار لمعادلة الضاحية التي أعلنها نتنياهو ويجب تنفيذها بحزم. وأضاف سموتريتش أنه يجب إسقاط مبان في الضاحية الجنوبية لبيروت اليوم ردا على إطلاق المسيرات نحو مستوطنات الشمال. بدوره قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير إنه يجب أن تهتز الضاحية الجنوبية لبيروت مقابل كل عملية إطلاق من لبنان. على مقربة من ذلك، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه من المقرر توقيع اتفاق مع إيران اليوم، مشيرا إلى أنه سيتم فتح مضيق هرمز مباشرة بعد ذلك. وكانت وزارة الخارجية الإيرانية أشارت في وقت سابق إلى أن الاتفاق لن يتم توقيعه اليوم بحسب ما نقلته عنها وسائل إعلام رسمية. وكان ترامب أعلن في مراحل التفاوض السابقة أن اليورانيوم المخصب يجب أن يخرج من إيران، وقال إنه أو إن واشنطن ستخرجه وتدمره، إلا أن إيران رفضت باستمرار هذا الطلب. كذلك تضمن منشور ترامب الأخير تحذيرا لإيران بضرورة المضي قدما في تنفيذ الاتفاق المحتمل تحت طائلة مواجهة عواقب وخيمة. إلى الشأن الرياضي، فرض المنتخب القطري التعادل على منتخب سويسرا بهدف لمثله ضمن مباريات المجموعة الثانية من بطولة كأس العالم. ونجح العناب القطري في خطف هدف التعادل في الدقيقة 4 من الوقت بدل الضائع من زمن اللقاء.
3: صارت والله صارت، دون اسمك في تاريخي يا خوخي، دون
1: وحسم التعادل الإيجابي كذلك مواجهة البرازيل والمغرب في أول قمة من العيار الثقيل في بطولة كأس العالم. وافتتح اسماعيل صيباري تسجيل للمغرب، فيما رد فينيسيوس جونيور بهدف التعادل لصالح السامبا. أخيرا مستمعين، إلى حالة الطقس المتوقع اليوم، يكون الجو صافيا بوجه عام، معتدلا في المناطق الجبلية، حارا نسبيا في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة. في أمان الله.
0: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000. راديو بيت لحم 2000. الأغنية بيت لحم 2000.

0: أقل وتميز أكبر. الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.
1: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار. ولا تنسى، مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.

كترنا إلا السعر ما غيرناه لمشتركي جوال الحاليين والجدد بالضفة. انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس أو ارفعوا برنامجكم الحالي للبرنامج.

0: موقعنا الإلكتروني جوال كل يوم جديد.
1: 6/6/26 التطبيق صار بين إيديك.
2: يلا بدنا نخلص في الشواكات.
3: طب يلا شدوا إيديكو.
4: أي هاي نشادين
2: خرب المشروع.
3: التسليم بكرة شو نسوي؟
4: خلاص اسمعوا عندي الحل. خلينا منجيب كل الأغراض من مكتبة بغداد.
2: ما هي بعيدة.
5: لأنها بعيدة عنك جبنا المكتبة لعندك. ما عليك إلا أنك تنزل التطبيق بغداد شوب من الأب ستور أو البلاي ستور وبتصير مكتبة بغداد كلها بين إيديك. عيش متعة التسوق مع مكتبة بغداد. بإمكانك تطلع على الكتب القرطاسية، أدوات الهندسة، اللوازم المكتبية، الروايات، الألوان والفنون وكل إشي ممكن تحتاجه أو تفكر أنك بتحتاجه. وكمان هدية إطلاق الموقع التوصيل في محافظة بيت لحم مجاني وخصم 15% لكل أوردر خلال أول 3 شهور. مكتبة بغداد، المكان الصح للبضاعة الصح بالسعر الصح.
1: الخصومات أكثر والخدمات أقرب. حمل التطبيق وابدأ رحلة التوفير.

0: جهد أقل وتميز أكبر. الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3. كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي للسماء جت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السيليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل. تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121، أو قم بزيارة مركز السيليزيان للتدريب المهني. مركز السيليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
1: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.

0: جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: 6/6/26 التطبيق صار بين إيديك.
2: يلا بدنا نخلص في شواكات.
3: طب يلا شدوا إيديكو.
4: أي هاي نشادين
2: خرب المشروع.
3: التسليم بكرة، شو نسوي؟
4: خلاص اسمعوا، عندي الحل. خلينا منجيب كل الأغراض من مكتبة بغداد.
2: ما هي بعيدة.
5: لأنها بعيدة عنك جبنا المكتبة لعندك. ما عليك إلا أنك تنزل التطبيق بغداد شوب من الأب ستور أو البلاي ستور، وبتصير مكتبة بغداد كلها بين إيديك. عيش متعة التسوق مع مكتبة بغداد. بإمكانك تطلع على الكتب القرطاسية، أدوات الهندسة، اللوازم المكتبية، الروايات، الألوان والفنون، وكل إشي ممكن تحتاجه أو تفكر أنك بتحتاجه. وكمان هدية إطلاق الموقع، التوصيل في محافظة بيت لحم مجاني، وخصم 15% لكل أوردر خلال أول 3 شهور. مكتبة بغداد، المكان الصح للبضاعة الصح بالسعر الصح.
1: الخصومات أكثر والخدمات أقرب. حمل التطبيق وابدأ رحلة التوفير.

0: النشرة الحادية عشرة صباحاً، يقرأها أنس القاضي.
1: أهلا بكم. أعلنت الهيئة العامة للشؤون المدنية اليوم استكمال كافة الترتيبات اللازمة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم العالي والجهات ذات العلاقة لضمان عقد امتحان الثانوية العامة في مختلف المحافظات الفلسطينية، والمقرر انطلاقه يوم السبت المقبل، بما يضمن سير الامتحانات بانتظام وتوفير الظروف المناسبة للطلبة والطواقم التعليمية. وأكدت الهيئة أنها استكملت جميع الترتيبات المتعلقة بنقل أسئلة الامتحانات إلى المحافظات ومراكز الامتحان، كما ستتولى التنسيق اللازم لتسهيل حركة الطواقم التعليمية من معلمين ومراقبين، إضافة إلى تسهيل حركة المركبات المكلفة بنقل أسئلة الامتحانات بما يضمن وصولها في المواعيد المحددة وسير الامتحانات وفق الخطة المعتمدة. أكدت وزارة التنمية الاجتماعية أن الإعلان المتداول بشأن التسجيل للحصول على مساعدة مالية بقيمة 1250 شيكل هو إعلان مزور وغير صحيح، ولم يصدر عنها أو عن أي من شركائها. ودعت الوزارة في بيان مقتضب اليوم المواطنين إلى عدم التفاعل مع الروابط المرفقة بهذا الإعلان أو تداولها، مشددة على ضرورة استقاء المعلومات المتعلقة بالمساعدات والخدمات الاجتماعية من المصادر الرسمية المعتمدة. هدمت آليات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم منشآت سكنية وزراعية في بلدة مخماس شمال مدينة القدس المحتلة. إلى ذلك اعتقلت قوات الاحتلال صباح اليوم 7 مواطنين من بلدة عناتا شرق مدينة القدس، فيما اقتحمت قوات إسرائيلية سوق الخضار المركزي في المنطقة الشرقية من مدينة نابلس. أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي أوامر إخلاء فورية شملت سكان 13 قرية وبلدة في جنوب لبنان، داعيا إياهم إلى التوجه نحو شمال نهر الزهراني، كما وجه إنذارا آخر لسكان 29 قرية وبلدة في قضائي النبطية وصيدة، مطالبا إياهم بمغادرة منازلهم فورا. وتزامن إعلان جيش الاحتلال مع استهدافاته المتكررة لبلدات الجنوب اللبناني، وأعلن جيش الاحتلال اليوم رصده سقوط وانفجار طائرتين مسيرتين اخترقتا الأجواء الإسرائيلية في منطقة الجليل الغربي بالقرب من الحدود مع لبنان، وذلك قبيل اجتماع سيعقده رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو لبحث الأوضاع الإقليمية على خلفية الاتفاق المرتقب بين الولايات المتحدة وإيران. وفي هذا السياق دعا وزير مالية الاحتلال بتسلائيل سموتريتش إلى إسقاط مبانٍ في الضاحية الجنوبية لبيروت اليوم ردا على إطلاق المسيرات نحو مستوطنات الشمال، فيما قال وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير إن الضاحية الجنوبية لبيروت يجب أن تهتز مقابل كل عملية إطلاق من لبنان. استشهد مواطن وطفل فجر اليوم برصاص جيش الاحتلال في مدينة خان يونس، فيما تواصلت خروقات الاحتلال لوقف إطلاق النار في عدة مناطق بقطاع غزة. وذكرت مصادر محلية أن المواطن زكي محمد القرة 30 عاما استشهد إثر طلق ناري من قبل الاحتلال على دوار بني سهيلة شرقي مدينة خان يونس جنوبي القطاع. واستشهد الطفل أمير عماد البشيتي 13 عاما برصاص قوات الاحتلال في منطقة البطن السمين جنوب مدينة خان يونس كذلك. وأصيب مواطن في غارة من مسيرة إسرائيلية على خيمة قرب مجمع نصر الطبي في مدينة خان يونس، ووصفت جروحه بأنها خطيرة. قال مصدر مطلع لوكالة رويترز إن مفاوضين قطريين توجهوا إلى العاصمة الإيرانية طهران صباح اليوم في إطار الجهود الرامية إلى وضع اللمسات الأخيرة على اتفاق لإنهاء الحرب بين الولايات المتحدة وإيران. ونقلت وكالة أنباء فارس الإيرانية عن مصدر مطلع أن قرار طهران النهائي بشأن مذكرة التفاهم قيد المراجعة، وأكد استمرار فحص الأبعاد السياسية والقانونية والفنية للمقترحات على مستوى الخبراء وصناع القرار. وكان رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف قال إنهم في أقرب من أي وقت مضى إلى اتفاق سلام بين الولايات المتحدة وإيران، متوقعا إتمامه خلال 24 ساعة. وعقب ذلك قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الاتفاق سيوقع اليوم، وإن مضيق هرمز سيعاد فتحه أمام الجميع فور التوقيع. أخيرا إلى حالة الطقس المتوقعة اليوم، يبقى الجو صافيا بوجه عام معتدلا في المناطق الجبلية، حارا نسبيا في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة. إلى اللقاء.
0: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000.

0: بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.
1: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار، ولا تنسى مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.

0: والفايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفان والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع قدس الخليل للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 0222-72-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.
2: 6/6/26 التطبيق صار بين إيديك.
3: يلا بدنا نخلص في شواكات.
4: طب يلا شدوا إيديكو.
5: أي هاي نشاد الدين
3: خرب المشروع.
4: التسليم بكرة، شو نسوي؟
5: خلاص اسمعوا، عندي الحل. خلينا منجيب كل الأغراض من مكتبة بغداد.
3: ما هي بعيدة.
6: لأنها بعيدة عنك جبنا المكتبة لعندك. ما عليك إلا أنك تنزل التطبيق بغداد شوب من الأب ستور أو البلاي ستور، وبتصير مكتبة بغداد كلها بين إيديك. عيش متعة التسوق مع مكتبة بغداد. بإمكانك تطلع على الكتب القرطاسية، أدوات الهندسة، اللوازم المكتبية، الروايات، الألوان والفنون، وكل إشي ممكن تحتاجه أو تفكر أنك بتحتاجه. وكمان هدية إطلاق الموقع، التوصيل في محافظة بيت لحم مجاني، وخصم 15% لكل أوردر خلال أول 3 شهور. مكتبة بغداد، المكان الصح للبضاعة الصح بالسعر الصح.
2: الخصومات أكثر والخدمات أقرب. حمل التطبيق وابدأ رحلة التوفير.

0: مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي للسماء اجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل، تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121، أو قم بزيارة مركز السليزيان للتدريب المهني. مركز السليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
1: أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.
2: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.

كترنا إلا السعر ما غيرناه لمشتركي جوال الحاليين والجدد بالضفة. انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس أو ارفعوا برنامجكم الحالي للبرنامج

0: الإلكتروني جوال كل يوم جديد.
1: 6/6/26 التطبيق صار بين إيديك.
2: يلا بدنا نخلص في الشواكات.
3: طب يلا شدوا إيديكو.
4: أي هاي نشاء الدين
2: خرب المشروع.
3: التسليم بكرة شو بدنا نسوي؟
4: خلص اسمعوا عندي الحل، خلينا منجيب كل الأغراض من مكتبة بغداد.
2: ما هي بعيدة.
5: لأنها بعيدة عنك جبنا المكتبة لعندك. ما عليك إلا أنك تنزل التطبيق بغداد شوب من الأب ستور أو البلاي ستور، وبتصير مكتبة بغداد كلها بين إيديك. عيش متعة التسوق مع مكتبة بغداد، بإمكانك تطلع على الكتب القرطاسية، أدوات الهندسة، اللوازم المكتبية، الروايات، الألوان والفنون، وكل إشي ممكن تحتاجه أو تفكر أنك بتحتاجه. وكمان هدية إطلاق الموقع، التوصيل في محافظة بيت لحم مجاني، وخصم 15% لكل أوردر خلال أول 3 شهور. مكتبة بغداد، المكان الصح للبضاعة الصح بالسعر الصح.
1: الخصومات أكثر والخدمات أقرب. حمل التطبيق وابدأ رحلة التوفير.

0: النشرة الثانية عشر ظهرا، يقرأها أنس القاضي.
1: أهلا بكم. قالت القناة الرابعة عشر العبرية أن جنديا في جيش الاحتلال أصيب بجراح الليلة الماضية في عملية إطلاق نار وقعت في بلدة الظهرية جنوب مدينة الخليل. وأشارت القناة إلى أن منفذ العملية انسحب من المكان عقب تنفيذها. استشهد الأسير عماد راجح سرحان 48 عاما من مدينة حيفا صباح اليوم داخل سجن جلبوع بحسب ما أعلنت إدارة سجون الاحتلال. وكان سرحان اعتقل في 20 من كانون 2 يناير عام 2002 وخضع لتحقيق استمر لأكثر من شهرين قبل أن تصدر محكمة إسرائيلية بحقه حكما بالسجن المؤبد مدى الحياة بالإضافة إلى 10 سنوات أمضى أكثر من 24 عاما منها. وخلال سنوات اعتقاله تعرض الأسير سرحان لعدة إجراءات عقابية كان من أبرزها العزل الانفرادي لفترات طويلة بينها عزله لمدة 4 سنوات متواصلة بدعوى وجود ملف سري بحقه فيما كان يجدد قرار عزله بشكل دوري. هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلية اليوم منازل ومبان ومخازن تجارية في منطقة خور الضبعة داخل قرية برطعة الشرقية غرب مدينة جنين عقب صدور قرار عن محكمة الاحتلال يقضي بهدم تلك المنشآت بحجة البناء دون ترخيص. كما هدمت آليات الاحتلال منشآت سكنية وزراعية في بلدة مخماس شمال مدينة القدس. إلى ذلك اقتحمت قوات الاحتلال سهل عطوف شرق طمون بعدد من الآليات العسكرية بالتزامن مع استمرار أعمال التجريف التي تنفذها في المنطقة ضمن مشروع شق طريق عسكري يربط بين حاجزي عين شبلي وتياسير بطول يقدر بنحو 22 كيلومترا. استشهد مواطن وطفل برصاص جيش الاحتلال في مدينة خان يونس فيما تواصلت خروقات الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار في عدة مناطق بالقطاع. مصادر صحفية أفادت باستشهاد المواطن زكي القرة 30 عاما برصاص أطلقه الاحتلال على دوار بني سهيلة شرق مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة. كما استشهد الطفل أمير عماد البشيتي 13 عاما برصاص قوات الاحتلال في منطقة البطن السمين جنوب مدينة خان يونس. أصيب مواطن في غارة من مسيرة إسرائيلية على خيمة قرب مجمع نصر الطبي في خان يونس ووصفت حالته بالخطيرة. أعلنت الهيئة العامة للشؤون المدنية اليوم استكمال كافة الترتيبات اللازمة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم العالي والجهات ذات العلاقة لضمان عقد امتحان الثانوية العامة في مختلف المحافظات والمقرر انطلاقه يوم السبت المقبل بما يضمن انتظام سير الامتحانات وتوفير الظروف المناسبة للطلبة والطواقم التعليمية. وأكدت الهيئة أنها استكملت جميع الترتيبات المتعلقة بنقل أسئلة الامتحانات إلى المحافظات ومراكز الامتحان كما ستتولى التنسيق اللازم لتسهيل حركة الطواقم التعليمية من معلمين ومراقبين إضافة إلى تسهيل حركة المركبات المكلفة بنقل أسئلة الامتحانات بما يضمن وصولها في المواعيد المحددة وسير الامتحانات وفق الخطة المعتمدة. أكدت وزارة التنمية الاجتماعية أن الإعلان المتداول بشأن التسجيل للحصول على مساعدة مالية بقيمة 1250 شيكلا هو إعلان مزور وغير صحيح ولم يصدر عنها أو عن أي من شركائها. ودعت الوزارة في بيان مقتضب اليوم المواطنين إلى عدم التفاعل مع الروابط المرفقة بهذا الإعلان أو تداولها. أصدر جيش الاحتلال أوامر إخلاء فورية شملت سكان 13 قرية وبلدة في جنوب لبنان داعيا إياهم إلى التوجه نحو شمال نهر الزهراني. كما وجه إنذارا آخر لسكان 29 قرية وبلدة في قضائي النبطية وصيدا مطالبا إياهم بمغادرة منازلهم فورا. إلى ذلك ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن 3 مسيرات أطلقت من لبنان باتجاه إسرائيل منذ صباح اليوم.
2: هذا وطالب وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريش بإسقاط مبان في الضاحية الجنوبية لبيروت اليوم ردا على إطلاق المسيرات، فيما قال وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير إن الضاحية الجنوبية يجب أن تهتز مقابل كل عملية إطلاق من لبنان. ويعقد رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو اجتماعا اليوم لبحث الأوضاع الإقليمية على خلفية الاتفاق المرتقب بين الولايات المتحدة وإيران. أخيرا إلى حالة الطقس المتوقعة اليوم مستمعين، يكون الجو صافيا بوجه عام معتدلا في المناطق الجبلية، حارا نسبيا في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة. إلى اللقاء.
0: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000.

0: بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.
1: ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقسط تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات. وإذا ما بدك تقسيط، ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح. تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.
2: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج، أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار، ولا تنسى مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.

0: جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: 6/6/26 التطبيق صار بين إيديك.
2: يلا بدنا نخلص في شي وقت.
3: طب يلا شدوا إيديكو.
4: أي هاي نساء الدين،
2: خرب المشروع.
3: التسليم بكرة، شو نسوي؟
4: خلاص اسمعوا، عندي الحل. خلينا منجيب كل الأغراض من مكتبة بغداد.
2: ما هي بعيدة.
5: لأنها بعيدة عنك جبنا المكتبة لعندك. ما عليك إلا أنك تنزل التطبيق بغداد شوب من الأب ستور أو البلاي ستور، وبتصير مكتبة بغداد كلها بين إيديك. عيش متعة التسوق مع مكتبة بغداد. بإمكانك تطلع على الكتب القرطاسية، أدوات الهندسة، اللوازم المكتبية، الروايات، الألوان والفنون، وكل إشي ممكن تحتاجه أو تفكر أنك بتحتاجه. وكمان هدية إطلاق الموقع، التوصيل في محافظة بيت لحم مجاني، وخصم 15% لكل أوردر خلال أول 3 شهور. مكتبة بغداد، المكان الصح للبضاعة الصح بالسعر الصح.
1: الخصومات أكثر والخدمات أقرب. حمل التطبيق وابدأ رحلة التوفير.

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما اجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل، تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121 أو قم بزيارة مركز السليزيان للتدريب المهني. مركز السليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
2: مع مصرف الصفا الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذ حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1800-566-666 أو 1800-566-666.

0: الذهب حق ذهب.
1: جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
2: 6/6/26 التطبيق صار بين إيديك.
3: يلا بدنا نخلص في شي وقت.
4: طب يلا شدوا إيديكو.
5: أي هاي نسال الدين
3: خرب المشروع.
4: التسليم بكرة، شو نسوي؟
5: خلاص اسمعوا، عندي الحل. خلينا منجيب كل الأغراض من مكتبة بغداد.
3: ما هي بعيدة.
6: لأنها بعيدة عنك جبنا المكتبة لعندك. ما عليك إلا أنك تنزل التطبيق بغداد شوب من الأب ستور أو البلاي ستور، وبتصير مكتبة بغداد كلها بين إيديك. عيش متعة التسوق مع مكتبة بغداد. بإمكانك تطلع على الكتب القرطاسية، أدوات الهندسة، اللوازم المكتبية، الروايات، الألوان والفنون، وكل إشي ممكن تحتاجه أو تفكر أنك بتحتاجه. وكمان هدية إطلاق الموقع، التوصيل في محافظة بيت لحم مجاني، وخصم 15% لكل أوردر خلال أول 3 شهور. مكتبة بغداد، المكان الصح للبضاعة الصح بالسعر الصح.
2: الخصومات أكثر والخدمات أقرب. حمل التطبيق وابدأ رحلة التوفير.

0: النشرة الواحدة ظهراً يقرأها أنس القاضي. أهلاً بكم. استشهد الأسير عماد راجح مصطفى سرحان 48 عاماً من مدينة حيفا داخل سجن جلبوع الإسرائيلي بعد تعرضه لنوبة قلبية بحسب ما أعلنت إدارة سجون الاحتلال. وكان سرحان اعتقل في 20 من كانون 2 يناير عام 2002 وخضع لتحقيق استمر أكثر من شهرين قبل أن تصدر محكمة الاحتلال بحقه حكماً بالسجن المؤبد مدى الحياة إضافة إلى 10 سنوات، وأمضى أكثر من 24 عاما في السجون. وخلال سنوات اعتقاله تعرض سرحان لعدة إجراءات عقابية كان من أبرزها العزل الانفرادي لفترات طويلة، ومن بينها عزله لمدة 4 سنوات متواصلة بدعوى وجود ملف سري بحقه، فيما كان يجدد قرار عزله بشكل دوري. قالت القناة 14 العبرية أن جنديا في جيش الاحتلال أصيب بجراح الليلة الماضية في عملية إطلاق نار وقعت في بلدة الظهرية جنوب مدينة الخليل. وأشارت القناة إلى أن منفذ العملية انسحب من المكان. هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلية اليوم منازل ومبان ومخازن تجارية في منطقة خور الضبعة داخل قرية برطعة الشرقية غرب مدينة جنين عقب صدور قرار عن محكمة الاحتلال يقضي بهدم تلك المنشآت بحجة البناء دون ترخيص. كما هدمت آليات الاحتلال منشآت سكنية وزراعية في بلدة مخماس شمال مدينة القدس المحتلة. استشهد مواطن وطفل برصاص جيش الاحتلال في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة فيما تواصلت خروقات الاحتلال لوقف إطلاق النار في عدة مناطق بالقطاع. وأفادت مصادر صحفية باستشهاد المواطن زكي القرة 30 عاما إثر طلق ناري أطلقه جيش الاحتلال على دوار بني سهيلة شرقية مدينة خان يونس. كما استشهد الطفل أمير عماد البشيتي 13 عاما برصاص قوات الاحتلال في منطقة البطن السمين جنوب خان يونس. أصيب مواطن في غارة من مسيرة إسرائيلية صباح اليوم على خيمة قرب مجمع ناصر الطبي في مدينة خان يونس ووصفت حالته بالخطيرة. أعلنت الهيئة العامة للشؤون المدنية اليوم استكمال كافة الترتيبات اللازمة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم العالي والجهات ذات العلاقة لضمان عقد امتحان الثانوية العامة في مختلف المحافظات والمقرر انطلاقه يوم السبت المقبل، بما يضمن انتظام سير الامتحانات وتوفير الظروف المناسبة للطلبة والطواقم التعليمية. وأكدت الهيئة أنها استكملت جميع الترتيبات المتعلقة بنقل أسئلة الامتحانات إلى المحافظات ومراكز الامتحان، كما تتولى التنسيق اللازم لتسهيل حركة الطواقم التعليمية من معلمين ومراقبين، إضافة إلى تسهيل حركة المركبات المكلفة بنقل أسئلة الامتحانات بما يضمن وصولها في المواعيد المحددة وسير الامتحانات وفق الخطة المعتمدة. أكدت وزارة التنمية الاجتماعية أن الإعلان المتداول بشأن التسجيل للحصول على مساعدة مالية بقيمة 1250 شيكلا هو إعلان مزور وغير صحيح ولم يصدر عنها أو عن أي من شركائها. ودعت الوزارة في بيان مقتضب اليوم المواطنين إلى عدم التعامل مع الروابط المرفقة بهذا الإعلان أو تداولها. أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي أوامر إخلاء فورية شملت سكان 13 قرية وبلدة في جنوب لبنان داعيا إياهم إلى التوجه نحو شمال نهر الزهراني. كما وجه إنذارا آخر لسكان 29 قرية وبلدة في قضائي النبطية وصيدا مطالبا إياهم بمغادرة منازلهم فورا. إلى ذلك قالت القناة 12 العبرية إن 3 مسيرات أطلقت من لبنان باتجاه أهداف إسرائيلية منذ صباح اليوم. وفي هذا السياق طالب وزير المالية الإسرائيلي بيتسلائيل سموتريش بإسقاط مبان في الضاحية الجنوبية لبيروت اليوم ردا على إطلاق المسيرات، بينما قال وزير الأمن القومي المتطرف تمار بن غفير إن الضاحية الجنوبية يجب أن تهتز مقابل كل عملية إطلاق من لبنان. ويعقد رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو اليوم اجتماعا لبحث الأوضاع الإقليمية على خلفية الاتفاق المرتقب بين الولايات المتحدة وإيران. أكد مصدر إيراني مطلع أن طهران لم تمنح بعد موافقتها النهائية على مذكرة التفاهم مع واشنطن، مشيرا إلى أن لديها ملاحظات استدعت زيارة وفد قطري إلى طهران اليوم. وأضاف المصدر أن الزيارة تهدف إلى وضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق وإتمامه تمهيدا للإعلان عنه لاحقا، مشيرا إلى أن الجانب الإيراني عبر عن امتعاضه من التصريحات الأمريكية الأحادية بشأن الاتفاق وتوقيعه. واستبعد المصدر توقيع الاتفاق اليوم، كما أعلن الرئيس الأمريكي في ظل استمرار المشاورات الداخلية في إيران وعدم حسم الموضوع حتى هذه اللحظة، موضحا في الوقت نفسه أن ذلك يبقى واردا إذا تم إتمام الأمر وأبدت طهران موافقتها النهائية هذا اليوم. ختاما بحالة الطقس، يبقى الجو صافيا بوجه عام، معتدلا في المناطق الجبلية، حارا نسبيا في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة. في أمان الله.
1: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000.

0: بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.
1: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار. ولا تنسى، مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.
3: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفان والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع قدس الخليل. للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.

0: جهد أقل وتميز أكبر. الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.
1: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذ حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم بالتوفير بقيمة $200 و1000 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1800-566-666 أو 1800-566-666. وأول أوردر

0: نشرة الثانية مساء، يقرأها أنس القاضي.
1: أهلا بكم. شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي قبل قليل غارة على الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت، وأعلن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو وزير جيشه إسرائيل كاتس الهجوم على أهداف تابعة لحزب الله وفق زعمهما. وقالت وسائل إعلام إسرائيلية أن الهجوم على الضاحية استهدف مسؤولا في وحدة الارتباط والتنسيق بحزب الله. وكان وزير الأمن القومي والمالية في حكومة الاحتلال المتطرفان تامار بن غفير وبيتسلائيل سموتريتش طلبا صباح اليوم بقصف الضاحية الجنوبية لبيروت ردا على إطلاق مسيرات من جنوب لبنان. ويعقد رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو اليوم اجتماعا لبحث الأوضاع الإقليمية على خلفية الاتفاق المرتقب بين الولايات المتحدة وإيران. هذا وأصدر جيش الاحتلال أوامر إخلاء فورية شملت سكان 13 قرية وبلدة في جنوب لبنان، داعيا إياهم إلى التوجه نحو شمال نهر الزهراني، كما وجه إنذارا آخر لسكان 29 قرية وبلدة في قضائي النبطية وصيدا، مطالبا إياهم بمغادرة منازلهم فورا. أعلنت حركة حماس قبل قليل أنها سلمت يوم أمس السبت رد الفصائل الفلسطينية على خطة خارطة الطريق التي كانت قد تسلمتها من ممثل مجلس السلام نيكولاي ميلادينوف في 19 من شهر أبريل الماضي. وعقدت حماس والفصائل الفلسطينية والوسطاء مصر وقطر وتركيا في القاهرة خلال الأسبوع الماضي العديد من اللقاءات، والتي أثمرت عن الموقف الوطني الموحد الذي تم تقديمه يوم أمس بحسب بيان حماس. وقالت الحركة إنها والفصائل الفلسطينية تعاملوا مع خارطة الطريق الخاصة بتطبيق المرحلة الثانية من خطة ترامب بمسؤولية وإيجابية عاليتين، مؤكدة ضرورة تنفيذ المرحلة الأولى كامل تفاصيلها، ولا سيما ما يتعلق بالبروتوكول الإنساني ووقف كافة أشكال العدوان على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. كما شددت حماس على ضرورة الالتزام الكامل أيضا بما ورد في الخارطة بشأن دخول اللجنة الإدارية والانسحاب الإسرائيلي الكامل من القطاع وإعادة الإعمار وصولا إلى تحقيق أهداف شعبنا في إقامة دولته ونيل حقه في تقرير المصير. وأشارت الحركة في بيانها أيضا إلى أنه من المقرر أن يواصل وفدها في القاهرة لقاءاته مع الوسطاء والفصائل للمضي قدما في تنفيذ ما تم أو يتم الاتفاق عليه. استشهد الأسير عماد راجح مصطفى سرحان 48 عاما من مدينة حيفا المحتلة صباح اليوم داخل سجن جلبوع بعد تعرضه لنوبة قلبية بحسب ما أعلنت إدارة سجون الاحتلال. وكان سرحان اعتقل في 20 من كانون 2 يناير عام 2002 وخضع لتحقيق استمر لأكثر من شهرين قبل أن تصدر محكمة الاحتلال بحقه حكما بالسجن المؤبد مدى الحياة، بالإضافة إلى 10 سنوات أمضى أكثر من 24 عاما منها. وخلال سنوات اعتقاله تعرض لعدة إجراءات عقابية كان من أبرزها العزل الانفرادي ولفترات طويلة، وبينها أيضا عزله لمدة 4 سنوات متواصلة بدعوى وجود ملف سري بحقه، فيما كان يجدد قرار العزل بشكل دوري. هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم منازل ومبان ومخازن تجارية في منطقة خور الضبع داخل قرية برطعة الشرقية غرب مدينة جنين، عقب صدور قرار عن محكمة الاحتلال يقضي بهدم تلك المنشآت بحجة البناء دون ترخيص. كما هدمت آليات الاحتلال منشآت سكنية وزراعية في بلدة مخماس شمال مدينة القدس. استشهد مواطن وطفل برصاص جيش الاحتلال في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، فيما تواصلت خروقات الاحتلال لوقف إطلاق النار في عدة مناطق بالقطاع. وأفادت مصادر صحفية باستشهاد المواطن زكي القرة 30 عاما إثر طلق ناري من قبل الاحتلال على دوار بني سهيلة شرق خان يونس، فيما استشهد طفل أمير البشيتي 13 عاما برصاص الاحتلال في منطقة البطن السمين جنوب مدينة خان يونس كذلك. وأصيب مواطن صباح اليوم في غارة من مسيرة إسرائيلية على خيمة قرب مجمع نصر الطبي في خان يونس ووصفت حالته بالخطيرة. أعلنت الهيئة العامة للشؤون المدنية اليوم استكمال كافة الترتيبات اللازمة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم العالي والجهات ذات العلاقة لضمان عقد امتحان الثانوية العامة في مختلف المحافظات، والمقرر انطلاقه يوم السبت المقبل، بما يضمن انتظام سير الامتحانات وتوفير الظروف المناسبة للطلبة والطواقم التعليمية. وأكدت الهيئة أنها استكملت جميع الترتيبات المتعلقة بنقل أسئلة الامتحانات إلى المحافظات ومراكز الامتحان، كما ستتولى التنسيق اللازم لتسهيل حركة الطواقم التعليمية من معلمين ومراقبين، إضافة إلى تسهيل حركة المركبات المكلفة بنقل أسئلة الامتحانات بما يضمن وصولها في المواعيد المحددة وسير الامتحانات وفق الخطة المعتمدة. ختاما إلى حالة الطقس، غدا يكون الجو صافيا بوجه عام، معتدلا في المناطق الجبلية، حارا نسبيا في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة. دمتم بخير وإلى اللقاء.
0: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000.

0: بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.
1: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج، أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار. ولا تنسى، مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.
3: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفن والضعف الجنسي، ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع قدس الخليل. للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.

0: مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي للسماء اجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل. تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121، أو قم بزيارة مركز السليزيان للتدريب المهني. مركز السليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
1: بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.
2: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
3: 6/6/26 التطبيق صار بين إيديك.
4: يلا بدنا نخلص في شي وقت.
5: طب يلا شدوا إيديكو.
6: أي هاي نشال الدين
4: خرب المشروع.
5: التسليم بكرة، شو نسوي؟
6: خلاص اسمعوا، عندي الحل. خلينا منجيب كل الأغراض من مكتبة بغداد.
4: ما هي بعيدة.
7: لأنها بعيدة عنك جبنا المكتبة لعندك. ما عليك إلا أنك تنزل التطبيق بغداد شوب من الأب ستور أو البلاي ستور، وبتصير مكتبة بغداد كلها بين إيديك. عيش متعة التسوق مع مكتبة بغداد. بإمكانك تطلع على الكتب القرطاسية، أدوات الهندسة، اللوازم المكتبية، الروايات، الألوان والفنون، وكل إشي ممكن تحتاجه أو تفكر أنك بتحتاجه. وكمان هدية إطلاق الموقع، التوصيل في محافظة بيت لحم مجاني، وخصم 15% لكل أوردر خلال أول 3 شهور. مكتبة بغداد، المكان الصح للبضاعة الصح بالسعر الصح.
3: الخصومات أكثر والخدمات أقرب. حمل التطبيق وابدأ رحلة التوفير.
8: راديو بيت لحم 2000.
9: حديث البلد، حلو البلد في العصرية، ولأنكم الأفضل تستحقون من الأفضل.
10: حلو البلد في العصريات. أنا لن أنافق لو وضعوا في كفي المغارب والمشارق، ولأنكم الأفضل تستحقون من الأفضل. حديث البلد بحجم بلد،
9: بحجم بلد.
11: كلمة حلوة وكلمتين حلوة يا بلدي.
9: حديث البلد،
10: فحديثي معكم أصبح على الملأ. حديث البلد من الأحد إلى الخميس معي أنا سمر الدبس.
11: يا محلى كلمة بلدي في غنوة بين صدرين.
9: حديث البلد،
10: كونوا على الموعد.
9: حديث البلد، حديث البلد.
12: هذا البرنامج برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية. القصراوي عالم من التسالي.
13: القصراوي عالم من التسالي.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام، تحياتنا لكم، أهلا وسهلا فيكم معنا على الهواء مباشرة ببرنامج حديث البلد. حديث البلد على راديو مرح من الخليل وراديو بيت لحم 2000 من بيت لحم. حديث البلد بالتعاون مع شركة القصرة والتجارية الصناعية عالم من التسالي. تحياتنا للوطن وللمواطن وما كنت عم بتابعونا من داخل البلاد أو برات الحدود لليوم الأحد 14/6/2026.

يا ميت أهلا وسهلا فيكم متابعينا الكرام. إحنا بصراحة اشتقنا لكم، أنا شخصيا اشتقت لكم بعد هالغياب على مدار أسبوع في حالة صحية وعكة صحية خلينا نقول، وكل الأشياء اللي بتصير مع الواحد بخليه يبعد عن الآخرين، عن الناس اللي بحبهم، عن الأصدقاء، عن المتابعين، عن المشاهدين، عن كل حدا سأل عني. أهلا وسهلا فيك، شكرا جزيلا لسؤالاتكم اللي وصلتني من خلال المسجات أو من خلال الاتصالات، وتحياتي لكم، وإن شاء الله ما تشوفوا شر، والله يبعد عنكم الحوادث، الله يبعد عنكم الأمراض، الله يبعد عنكم المشاكل. بعشقك عن ذنب ما رحتم. صالح كنعان برافقني على هندسة الصوت من بيت لحم، وإيهاب النتش من الخليل. تحياتي لكم، أنا سمر الدبس.

المهم كيفكم؟ شو أخباركم؟ إن شاء الله تكونوا بخير. كيفك يا صالح من بعدي؟ كيفك عفرائي على مدار أسبوع من الأيامات والساعات؟ وهذا البرنامج اللي تعودنا صرنا فترة نطلع مع بعض إنه بلاي. هذا البرنامج كيف كان وضعك؟ ماشي الحال؟ لا طيب على كل حال شكرا لكل اللي تابعونا وسألوا عني، شكرا لفلسطين اللي كانت نيابة عني في البرنامج، وأيضا الاشتياق. أنا اشتقت لكم باختصار، هيك أنا اشتقت لكم، أنتوا اشتقتوا لي أو لا؟

أكيد أكيد بشتاق وأكيد ميتة من الشوق كمان. أنتوا اشتقتوا أو لا؟ وسام مساء الخير وتحية لكل المستمعين من خلال البث المباشر على فيسبوك وتيك توك وأيضا من خلال الموجة العاملة. وطبعا كل هالأغنيات الحلوة رح نهديها لكم, وإذا حابين كمان أنتوا تطلبوا اليوم تدللوا, بس اليوم بس اليوم بإمكانكم تطلبوا حي الله أغنية مشان تقدروا تسمعوها خلال حلقة اليوم من حديث البلد.

لا تثق بمودتي أحد حتى ترى موقفه منك في أيام الشدة، بأيام المرض، بأيام المشاكل، بأيام الغياب كمان.

اليوم درجة الحرارة في القدس المحتلة 27 درجة مئوية، بكرة 2 كمان نفس الأجواء، ويوم الثلاثاء الجو صافي بوجه عام، حار نسبيا في المناطق الجبلية في ارتفاع على درجات الحرارة.

بالنسبة لحركة التنقل إلى محافظات الجنوب، حاليا حاجز الكونتينر سالك، عش غراب سالك، النشاش سالك، ترقومي المصانع سالكة، فرش الهواء كمان سالكة. بالنسبة لراس الجورة مغلقة بالاتجاهين، بن نعيم سالكة، المنشية سالكة، دوار دقوع سالك، زيف أيضا سالكة، مراح رباح سالكة، الفحص سالكة، دورة سالكة. بالنسبة للفوار اليوم مغلقة، النبي يونس أيضا مغلقة بالاتجاهين، سعير مغلقة، والعروب العجوري مغلقة. هذا كان آخر تحديث حتى اللحظة، وطبعا أحوال الطرق والبوابات بتتغير مع كل دقيقة، فبدي أتمنى لكم السلامة دائماً.

لا مضغوطين من إيش بالضبط؟ من الحواجز ولا من أشياء أخرى؟ حواجز حواجز في هالأرض مغروس. من ارتفاع الأسعار مضغوطين؟ ولا من عدم توفر كل الأدوات والأشياءات اللي إحنا بحاجة لإلها؟ من نص الراتب مضغوطين؟ ولا لأن ما في شغل بالمرة عند بعض الأشخاص، والبعض الآخر إذا توفر له شغل بكون فقط نصف راتب؟ من إيش ولا إيش مضغوطين؟ من نقص الأدوية بالمستشفيات؟ ولا ما كان في التزام بالعملية التدريسية؟ كما كل شيء صراحة إحنا من كل إشي مضغوطين.

والله شوفوا بنحاول نعوض معاكم كل شي فات, لكن حسب الوقت وحسب الإمكانيات أيضا. خلينا أقول لسناء المحتسب مساء الورد والفل سمر, الحمد لله على السلامة, شكرا, الله يسلمك يا رب يا سناء, نورتي يسعد لي قلبك, شكرا جزيلا. الحج محمد بيقول نورت الإذاعة يا سمر, الحمد لله على سلامتك, سمعين الحمد لله على السلامة, كأنه سمعناها أوكي بنسمعها. كمان أغنية قمر سيدنا النبي إن شاء الله خلال الحلقة برضو إذا كان في إمكانية. الكلمات الطيبة زهور لا تذبل أوراقها ولا يموت عبيرها, فانثرها على الطرقات لتبقى لك صدقة جارية. صح, يعني حلو كمان الواحد يترك أثر في هالدنيا, فما بالكم لما بيكون هذا الأثر عبارة عن صدقة جارية لما بعد الممات. أم إبراهيم الدغامين مساء الخير سمر, اشتقنا لك كتير, شكرا, وأنا كمان اشتقت لكم أكتر وأكتر.

كمان في مسج من عز الدين زيتون بيقول الله يسعد مساكي أختي سمار والله يحفظ الوطن والمواطن ويا ريت تهتموا بموضوع الكلاب الضالة. مع الشكر والتقدير لكم. من قبل ما أخذ الإجازة من قبل ما أقعد بالبيت وكمان عز الدين عم بطلب نفس الطلب ورجعت برضو عنده نفس المشكلة في موضوع الكلاب الضالة. معقول ما كان في إجراء خلال الفترة الماضية صالح بخصوص الكلاب الضالة أو لا؟ إجراءات ببيت سحور لكن مش بكل المناطق, فبلكي بلشوا هم بلشوا من بيت سحور بعد هيك ممكن يطلعوا على الأماكن الأخرى أو يعني حسب كل بلدية ونشاطها خلينا نقول. فممكن خلال الفترة الجاية لأنه زادت المطالب بموضوع الكلاب الضالة. ما صدقنا اشتقت لي اشتقت ليك وقلت لي وحشتي. ربا بتقول مساء الورد الحمد لله على سلامتك ونورت البرنامج يعطيكم العافية. شكرا يا عزيزتي ربا الله يسلمك وتضلي متابعة كمان للبرنامج ويكون عزوقك.

كل حدا حابب انه يقدم اهداء ما يتردد يكتب تعليق او يطلب اغنية او اذا عنده اي مشكلة كمان من خلال التعليقات رح اقرأها كلياتها على الهواء مباشرة.

0: للناس اللي عم بينزلوا على الأردن أو عم بيسافروا لبلدان أخرى مروراً بالأردن، آخر تحديث لمنصة شركة جيت المخصصة طبعاً للحجز المسبق للقادمين من الأردن إلى الضفة الغربية. بتعرفوا أقرب موعد لإلكم لترجعوا على البلاد متى؟ إيه؟ لو الواحد عنده ظرف صاير معه بفلسطين وهو برات البلاد، ما في إمكانية أنه يرجع إلا بتنسيق حاليا مع الجهات المختصة أو الداخلية مثلا أو الخارجية على مستوى وزارة الخارجية، بلكي يتوسطوا له أنه يرجع على البلاد، لأنه موعد أول موعد متاح للحجز هو بداية شهر تموز، بداية شهر 7. ما في حجز من اليوم لأول شهر 7. إحنا اليوم 14 صح؟ يعني من هون لأسبوعين ما في حجز، ما في حدا بيقدر يرجع على الضفة الغربية خلال الفترة أسبوعين. أول حجز مع بداية شهر 7 تخيلوا. وبالنسبة لي حجز الفي آي بي، أول حجز متاح هو يوم 25 من الشهر الجاري، يعني كمان 10 أيام من خلال الـ VIP، كمان مش إنه متاح بأي وقت إنه يرجع. يا الله وضعنا كيف، اسمع عن جد من الآخر لو فكرنا بحالنا إنه لو قررت إنك تطلع هلأ مدام الجسر مفتوح بتقدر، بس بأوقات محددة، يعني السبت لا، الجمعة نص نهار، وإذا كان يعني مغلق من الاحتلال بأي وقت أنت ما بتقدر تطلع وقت ما بدك، ولا بتقدر ترجع كمان وقت ما بدك. على الحالتين إحنا ما عنا حرية بالتنقل لا بالطلعة ولا بالرجعة، كله من خلال الحجز، كله من خلال مواعيد، كله من خلال الدفع، كله من خلال يعني إجراءات معينة ممكن تصير يعني بين وقت وآخر، يصير مصيبة يسكر يغلق الجسر كليا، فبالتالي احنا بنكون بوضع ان شاء الله اليوم نقدر نسافر، بلكي بكرة بنقدر نرجع. متى ممكن انه يكون في حجز؟ متى المنصة شغالة فاضية لو مقعد واحد؟ واذا حصلنا مقعد شوفوا على الجسر قديش في فوضى وقديش في أزمة للأسف خلال فترة الصيف، وكانوا وعدونا إنه خلال فترة الصيف رح يكون في إجراءات هيك تساعد المواطنين على عدم الانتظار وعدم الاكتظاظ، وإنه يقدروا هيك يسلكوا الأمور بسهولة أو بيسر أكبر، لكن لحتى الآن ما شفنا أي شيء جديد بهذا الخصوص.
1: الحمد لله على السلامة،
0: الله يسلمك،
1: اشتقنا ليكم ياما.

الله هاي الأغنية بتذكرني بعمر دياب لما كان زمان زمان زمان هيك ننبسط على هاي الأغنية. أي حدا أي حدا كان بيمردد نقول له حمد الله على السلامة، أي حدا يرجع من السفر نقول له حمد الله على السلامة بهاي الأغنية، حتى بالأعراس كانوا يحطوا حمد الله على السلامة.

طيب لكل المعنيين بأسعار العملات، اليوم الدولار ب 2.92 والدينار ب 4.12، أما اليورو اليوم ب 3.38.

بالرغم انه كل شيء عم بنمر فيه كفلسطينيين من حروب ومن احتلال ومن ازمات ومن ظروف ونكد وهم وغم واوضاع يعني مختلفه عن كل اوضاع العالم، الا انه الحمد لله رب العالمين في عنا شيء مختلف برضه عن الاخرين، انه متوسط العمر بفلسطين 69 سنه متوسط العمر بفلسطين، متقدم على عدد كتير من الدول العربية. الفلسطيني بيعيش بمتوسط العمر 69 سنة، يعني قربنا على 70 سنة، هذا متوسط العمر. وبالفترة الحالية فعلا هيك الأعمار عم بتزيد وما عم بتبين على الأشخاص. يعني العمر كمان مرة بنرجع بنقول إنه هو مجرد رقم، فمع كل الوضع اللي عم بنعيشه إلى إنه تقريبا متوسط العمر 69 سنة بفلسطين. طبعا فلسطين بالمرتبة 16 عربياً.

0: طيب بس خلينا كمان نقول بالنسبة للذهب اليوم 4217 بالنسبة للأونصة, وأما الفضة 67.95. رح نسمع هاي الأغنية بعد ما نرجع من الفاصل إذا بدك, أو بنكمل عليها, بس إحنا رح نروح هلأ لفاصل مع القصراوي التجارية الصناعية عالم من التسالي, وبنرجع بنكمل حديث البلد, ورح ندخل في آخر الأخبار هيك لمحة سريعة عن أخبار البلد وأخبار العالم, ورح نحكي عن الشيء اللي عم تتخوفوا منه, انه ليش عم نشوف هلأ دجاج كتير وبيض كتير وبأسعار منخفضة, لان احنا ما بيعجبنا لما بيكون سعره مرتفع, وما مش عاجبنا هلأ انه كمان سعره منخفض, فمتخوفين ليش هذا الانخفاض. رح نتابع ان شاء الله بعد الفاصل.
1: هذا البرنامج برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية. القصراوي عالم من التسالي.
2: القصراوي عالم من التسالي.

رجعنا معكم على الهواء مباشرة، تحياتنا لكم. حديث البلد مكمل معكم بالتعاون مع شركة القصرة والتجارية الصناعية عالم من التسالي. حديث البلد على راديو بيت لحم 2000 ومرح من الخليل.

احنا هيك حرين، ساعة بنهني وساعة بنجنن. ومعها تايهدى ليلي تايهدى. صح يا صالح، هيك فجأة بتقول لمرتك بسم الله الرحمن الرحيم شو صار لك؟ ما انت قبل شوي كنت منيحة وعقلة ما شاء الله عنك، بيصير ولا ما بيصير؟ ولما تصير مرتك منيحة في وقت من الأوقات، طبعا متعود عليها صار لها يومين ثلاثة منكدة ومعصبة ومدري شو، وفجأة بتكون رايقة بتقول يا الله الله يديمها النعمة الحلوة علي، والله هيك يعطيكي الراحة وهدوء والسكينة والمحبة اللي انت فيها. يا ابو خديد النقرش اتعودوا علينا احنا هيك، ساعة ما احلانا وساعة ما انكدنا. ترى المقبلين على الزواج مش كل حياتك رح تكون كلها عسل وهنا وانبساط وفرح وهاي الأمور، لا لا لا لا لا لا لا لا، رح يمرق عليك فيها نكد مو طبيعي. فهاي هي الحياة الزوجية، مش كلها عسل ولا كلها بصل زي ما بيقولوا، في أيامات هيك وفي أيامات هيك. الحلو إنك أنت تقدر تفهم زوجتك، إذا فهمتها رح تعرف كيف تتعامل معها بكل الأوقات. أنكل متعودين على شو؟ على النكد ولا على الانبساط؟

0: طيب خلينا نروح للقاء التالي. طبعا صار لكم متابعينا الكرام تسألون عن الموضوع أكثر من مرة إنه هل صحيح نظام الطيبات هو اللي خلى الناس تبعد عن شراء أو تناول الدجاج والبيض، وبالتالي صرنا عم بنشوف كميات كبيرة في السوق الفلسطينية وانخفاض أيضا على الأسعار اللي كانت طبعا ب20 و22، وصل طبق البيض في بعض المرات اليوم عم نشوف أقل من 10 شيكل حتى. وإذا كان في هناك أسباب أخرى كإرجاع إذا بدكم كميات من البيض اللي كانت من المفترض أنه تدخل إلى قطاع غزة، أو في أسباب أخرى. مع السيد عباس ملحم رئيس اتحاد المزارعين ضمن حديث البلد. سيد عباس مساء الخير.
1: مساء الخير لك، وأنا مدير اتحاد المزارعين عزيزتي.
0: مدير اتحاد المزارعين، أهلا وسهلا سيد عباس بكل الأحوال، نتشرف بحضرتك. طيب بموضوع توفر، إحنا ما مش عارفة لما بيكون في يعني نقص أو بيكون في ارتفاع بالأسعار بنحتاج، ولما بصير في كميات وبصير في انخفاض على الأسعار كمان بنتخوف، مش بنحتاج بنتخوف إنه ليه. فهل من أسباب، خلينا نستوضح الموضوع من حضرتك.
1: يعني في الوضع الراهن ونزول الأسعار بالطريقة اللي نزلت فيها، خاصة سعر طبق البيض من باب المزرعة اللي وصل حوالي 7 شواكل من باب المزرعة، أو سعر كيلو الدجاج اللاحم الحي من باب المزرعة 6 شواكل، علما أنه تكلفة إنتاج كيلو لحم واحد من اللحوم البيضاء بوصل 8.5 شيكل، يعني أي بيع من المزارع تحت 8.5 شيكل بصحة خسر عليه.
0: صحيح.
1: وطبق البيض من باب المزرعة بكلف 12.5 شيكل، وبالتالي لما بنكون 6 شيكل إحنا بنحكي عن 100%، يعني الخسارة هي بالضعف على كل طبق بيض. هذا مرده إلى سببين رئيسيين. السبب الأول إنه عندنا فائض في كميات الإنتاج في البيض وفي الدجاج اللاحم بتفوق معدلات الاستهلاك الطبيعي في فلسطين. والسبب الآخر وهو هام جدا جدا جدا ويعني على الفلسطينيين، وهو تدني القدرة الشرائية عند معظم الأسر الفلسطينية بسبب الوضع الاقتصادي المتردي اللي صاحبنا من بداية حرب الإبادة على غزة وحرب التطهير العرقي في الضفة الغربية من حوالي 3 سنوات حتى الآن، اللي بسببه فقدت حوالي 200,000 أسرة لمصدر دخلها في الداخل الفلسطيني المحتل، 150,000 وظيفه من داخل السوق الفلسطيني عفوا
0: صح،
1: وحوالي 150,000 وظيفه في الحكومه عمليا ما بغض رواتب، وبالتالي قدرتهم الشرائيه اصبحت دون الحد الادنى. وهذا كله اثر على القدره الاستهلاكيه والقدره الشرائيه لهذه العائلات، بالمقابل كميات انتاج عاليه اعلى من معدلها الطبيعي. هذا مع بعضه حدد ان الاسعار تهبط وتنزل لان العرض اكثر بكثير من الطلب. اما يعني ما قلتيه قضيه يعني
0: موضوع
1: ان نظام الطيبات هذا صار لغط فيه كثير، وانا باعتقادي يعني مش هو سبب، ولكن الاسباب الرئيسيه اللي انا حكيت لك اياها يعني هي المحرك الرئيس وراء هبوط الاسعار.
0: نعم. طيب يعني بهذا الوقت بالذات او بهذا الفصل خلينا نقول سيد عباس، عاده بالسنوات الماضيه بيكون في انتاج اكثر او عرض اكثر من الطلب يعني مع بدايه الصيف، ولا بس هاي السنه اختلف الموضوع؟
1: لا، هو مش هاي السنه، وبالعادي هذا القطاع للاسف دائما ما يعاني من ازمات، وكل ازمه بمر فيها هذا القطاع بتقربه خطوه باتجاه حافه الانهيار. اليوم أنا بقول بعد سلسلة الأزمات اللي مر فيها في السنوات الأخيرة وحتى هذا اليوم، وسلسلة الخطوات اللي قربته بزيادة من حافة الانهيار، أصبح هذا القطاع بجد في فلسطين مهدد بأنه ينهار، ويصير أمن الغذائي في اللحوم البيضاء منعدم، وفي البيض المائدي، ويصير اعتمادنا لا سمح الله على الأمن الغذائي في كيان الاحتلال. ولكن معادلة أنه كميات الإنتاج ما في عليها الرقابة اللازمة لضبطها، والمزارعين يعني بمتابعات معهم خاصة مربي الدواجن بيقولوا أنه في هناك كميات كبيرة من الأرصوص المهرب من داخل إسرائيل الذي لا يخضع لرقابة الحكومة الفلسطينية ولا وزارة الزراعة، وهذه الكميات طبعا دخلت للسوق الفلسطيني وبتتربى خارج نطاق قاعدة البيانات المعروفة من عند وزارة الزراعة، وهذا كله أدى إلى زيادة في المعدلات الطبيعية للإنتاج. يعني لو طلعت على صفحة وزارة الزراعة للقينا أنه في هذا الأسبوع على سبيل المثال حوالي 1.5 مليون بيضة دخلت للتفتيس في المفاتس. متوقع منها حسب قراءات وزارة الزراعة أنه يكون عندنا 1.1 مليون دجاجي للاستهلاك. هذا متوافق مع معدلات الاستهلاك الفلسطيني في الأسبوع الواحد. ولكن لما بنعرف وبنسمع من المزارعين أنه في 400,000 صوص دخلوا تهريب من إسرائيل للسوق الفلسطيني، هذا كله زاد في كميات الإنتاج وبالتالي تهور الأسعار. وهذا يتطلب بصراحة تفعيل أجهزة الرقابة والمتابعة على تنفيذ الرقابة المفروضة على ما يتم تهريبه ومنعه وضبطه ومحاسبة من يقوم بهذا التهريب، حتى نحفظ أولا المنتج ما يخسر، واثنين المستهلك اللي تضل الأسعار عنده ضمن المعدلات الطبيعية اللي بتمكنه فيها من الشراء.
0: نعم. طيب لمتى ممكن يعني الأعداد متوفرة أكثر من الطلب، وبالنسبة للدجاج وبالنسبة للبيض يعني بالفترة القادمة لمتى الأسعار يعني رح تكون منخفضة لهذا الحد؟
1: نعم، يعني هذا الآن يعتمد على على سلوك المزارع المربي. يعني إذا بيشوف حاله قاعد بيخسر كثير بيصير جزء منهم كبير بالعادي ما يربي الدورة الجاي، لأن فعلا الدجاج يعني دورة حياته قصيرة، من الصوص عمر يوم، بعد 35 يوم بيكون عندك على في مطبخك للطبيخ 35 يوم كل دورة تقريبا بتاخذ دورة الدجاج. فلما المربي مربي الدواجن بيخسر في دورة وفي دورتين ورا بعض بهاي الطريقة بتتراكم عليه خسائر، سلوكه هو الذي يحدد إذا بقيت كميات الإنتاج عالية أم لا، وبقي التهريب قائم على ودنه زي ما بكروها باللغة الدارجة ولا لا. وبالتالي إذا رجعت الكميات الإنتاج متوافقة مع معدلات الاستهلاك في الظرف اللي بنعيشه فيه فلسطينيا، بترجع معدلات الأسعار للضبط للضبط، بحيث تكون أسعار بحدها الأدنى ما بتخسر المزارع، وأسعار بحدها الأعلى ما بتتغول على المستهلك. لأنه كما قلت قبل شهرين كان عندنا سعر كيلو الدجاج تقريبا 22 شيكل و23 شيكل، وهذا كان صحيح. يعني تحدي كبير على المستهلكين والفلسطينيين اللي أصلا وضعهم الاقتصادي متردي واللي فقدوا معظمهم فاقد وظائفهم جزئيا أو كليا. السؤال ما الذي يحمي طرفي معادلة الإنتاج والاستهلاك، المربي من جهة والمستهلك من جهة؟ هو سياسة ما سميناها إحنا في اتحاد المزارعين الأسعار العادلة. الأسعار العادلة بتحدد الحد الأدنى للسعر اللي هو تحته ما بتنزل الأسعار حتى ما يقفل المزارع، والحد الأعلى للسعر اللي أعلى منه ممنوع نتجاوزه حتى ما نثقل كاهل المستهلك.
0: يا ريت بهاي النقطة سيد عباس، يعني هي خلينا نقول إشي مهم إنه عدالة الأسعار وضبطها. لما بيكون مرتفع مثلا كرتونة البيض وصلت في بعض المرات وأنا اشتريتها 28 شيكل واليوم بسبعة شيكل، مدام في خسارة على المزارع وفي ضغط على المواطن في وقت من الأوقات، ليش ما يكون في فعلا ضبط وعدالة بالسعر تحديد؟ خلينا نقول لو ارتفع شوي لو نزل شوي يكون في ضبط للموضوع، ما إمكانية تحقيق ذلك؟
1: الإمكانية موجودة، ولكن الإرادة السياسية لتحقيق ذلك للأسف الشديد حتى الآن غير موجودة. وكلنا سابقا أن هذا القطاع يعاني من حالة العشوائية والارتجالية والتقليدية في تنظيم نفسه بنفسه. ولتنظيم هذا الموضوع استراتيجيا وجذريا، مش بس هو هذا القطاع، ما كمان الخضروات منهارة بالسوق الفلسطيني. للأسف اليوم بوكسة الخيار بالسوق وصلت 7 شواكل من 20 كيلو، كمان مزارع الخيار والبندورة والفليفلي والبيتنجان كمان بيعاني الخسائر. وبالتالي القطاع الزراعي برمته قطاع غير منظم. ولتنظيمه كنا قد عملنا ليلا ونهارا من أجل صياغة قانون سميناه قانون المجالس الزراعية التخصصية، اللي فيه بتم تنظيم القطاعات الزراعية التخصصية الاستراتيجية في فلسطين في بضمن ما يسمى مجالس زراعية تخصصية. هذا المجلس كل مجلس بنظم القطاع المتخصص فيه على حدة. خلينا نأخذ الدواجن لأنه هو مركز حديثنا لهذه المقابلة معكم. الدواجن على سبيل المثال لما يكون في مجلس الدواجن الفلسطيني منظم بقانون، والقانون كتبناه وأخذ مصادقة الحكومة عليه، وهو الآن ينتظر يعني بس مصادقة السيد الرئيس. واللي بنتمنى من خلالكم، من خلال برنامجك، إنه الناشد الدواء يعني المستشارين القانونيين اللي عند الرئيس يطلعوا هذا القانون من الجارور ويعرضوه على الرئيس حتى يصدر فيه قرار بقانون لتنظيم المجالس الزراعية التخصصية. لما مجلس الدواجن بصير في قانون ناظم إنه بدفع كل بنظم كل أطراف العلاقة الإنتاجية، المربي، أصحاب المعارف، أصحاب المصانع الأعلاف قصدي، أصحاب الفقاسات، التجار، المسالخ، بتنظموا مع بعض وبقرروا كميات الإنتاج وضخها على السوق بما بحسب معدلات الاستهلاك، وإذا في فائض بتم تخزينه في المخازن والثلاجات والتبريدات اللي مجلس الدواجن المختص هو اللي بيكون.
0: تمام. بآخر نقطة سيد عباس، يعني هل وهذا تخوف من المواطنين بالفترة الحالية، يمكن عزوف عن شراء البيض تحديدا، هل في بيض غير صالح للاستهلاك الآدمي بالفترة الحالية في ظل الحديث عن أنه يعني كميات من البيض كانت رايحة لغزة ورجعت بوقت من الأوقات؟ شو المعلومات الدقيقة بهذا الخصوص؟
1: يعني أنا معلومات ما عندي بصراحة على الكميات رجعت على غزة ورجعت، وإذا ما كانت خاضعة لمعايير سلامة النقل والتخزين بحيث ما تشوبها أي شائبي، ولكن ما ينتج من بيض في فلسطين هو بيض جيد في فلسطين في مزارعنا، ويعني يحظى بجودة إنتاج عالية. وبصراحة أقول لك يعني كان أكثر من 30% من مزارع الدجاج البياض أصلاً بتنتج وبتودع الداخل الفلسطيني المحتل، وبالتالي جودة إنتاج عالية. ولكن عندما صدرت يعني أوامر من قبل كيان الاحتلال في إطار محاربته للأمن الغذائي الفلسطيني وللقطاعات الإنتاجية، لأنه منع البيض من الدخول للداخل الفلسطيني المحتل علما أنه بيض المائدة منصوص عليه باتفاقيات أوسلو وله حرية التنقل، أصبحت هذه الكميات 30% من المزارع اللي كانت تضخ على الداخل الفلسطيني المحتل تضخ كمان كميات إنتاجها في السوق الفلسطيني، وإحنا قدرتنا الاستهلاكية محدودة. طيب قدرتنا الاستهلاكية محدودة مع وجود تدني في الوضع الاقتصادي، يعني إذا كان بنستهلك كنا في اليوم دجاجي في وجبة واحدة، اليوم يمكن كل يومين تناخد دجاجي، لأنه الناس مش غادر تشتري دجاجي بسبب عدم وجود دخل عندها، حتى لو كانت الدجاجي بشكلين، والشكلين أنا مش قادر أحقق إنك دخل، بالتالي هو تحدي كبير أمام قدرة المواطنين على الشراء والاستهلاك مع هذا حرب الإبادة وحالة الحصار والخنق اللي بمارسها كيان الاحتلال على الشعب الفلسطيني.
0: شكرا جزيلا على هذا التوضيح سيد عباس ملحم، مدير اتحاد المزارعين، كنت معنا ضمن حديث البلد. شكرا لحضرتك وإلى اللقاء. طيب تمام، يعني مش موضوع نظام الطيبات هو اللي يعني سبب انخفاض أسعار الدجاج والبيض بفلسطين. لو كان هذا الكلام صحيح، يعني ما هو كان هذا موضوع الطيبات صار له تقريبا أنا بتذكر من شهر واحد، يعني كانت الأسعار كتير مرتفعة، فليش هلأ عم ترجع تنخفض مع أنه هذا النظام صار له فترة يمكن بمصر أو بالعالم بيعرفوا عنه قبل، بس أنا يعني أول ما سمعته كان تقريبا بشهر واحد، واليوم إحنا بشهر ستة والانخفاض فقط في هذا الشهر صار تقريبا أو بأواخر شهر خمسة. على كل الأحوال الناس يعني اتناولوا الموضوع من برضو احنا كفلسطينيين لازم ندخل الفكاهة والمزح في الموضوع صح، فكتير من الفيديوهات انتشرت يا جماعة اللي متبعين نظام الطيبات وتخلوا عن الدجاج واللحمة والأسماك وكتير من الأشياء، احنا موجودين ترى، يعني اعطونا اياهم احنا بنتناولهم عنكم وما تقلقوش ابدا، وكمان قولوا لنا كيف وضعكم، كيف صحتكم صارت بعد اتباع هذا النظام اللي عم بيشكك فيه بعض وعم بيأيده البعض الآخر.

أبو عيادة بيقول أينما تواجد كنت أنت روح المكان بأخلاقك الطيبة وكلماتك الجميلة وابتسامتك الصادقة، فالأثر الحسن يبقى في القلوب ولو رحل صاحبه.

الحاج محمد بدون متعب السجار مهداة إليك وللهندسة بهديها إليك عشان بهديها إليك عشان تسمعوا هاي الأغنية. أوكي يعني وصلت الرسالة تمام، بس حط لنا أغنية غير عن الأغاني اللي كنت أحط بريق على النار إذا بدك هاي الأغنية إذا متوفرة. حمزة زبون الله يسعد مساك، أهلا وسهلا.

رفيق الحياة، الله يسعد مساك. أهلا وسهلا سناء، شكرا عزيزتي، تحياتي لإلك. وين الأغنية؟ أي أغنية سناء؟ ارجعي ذكريني، والله ذكريني بالأغنية مرة تانية، لأن إذا ما حكيت لصالح ما بعرف إذا حكيت له عن أغنيتك. متذكر أغنية سناء؟ أوكي. قمر سيدنا النبي، إذا موجودة عنا إياها الأغنية برضو منسمعها إياها. أبو أمجد سدر، مساء الخير، كيفك، شو أخبارك؟ تمام الحمد لله رب العالمين. أبو إبراهيم الشطريت كمان مساء الخير للجميع، أهلا وسهلا. أبو حسان كمان بمسي على الجميع، وسلامات سلامات.

0: الجرح من شربة الماي جفرة وهي الرابع بين البصل الأخضر
1: طيب من آخر الأخبار اليوم، سلمت حركة حماس مبارح رد الفصائل الفلسطينية على خطة خارطة الطريق والتي كانت قد تسلمتها من السيد نيكولاي ميلدونيف ممثل مجلس السلام في 19 من شهر أبريل الماضي. وكانت عقدت الحركة والفصائل الفلسطينية وكمان الوسطاء بمصر وقطر وتركيا في القاهرة خلال الأسبوع المنصرم العديد من اللقاءات، وأثمرت عن بلورة الموقف الوطني الموحد تم تقديمه امبارح. الفصائل الفلسطينية تعاملت مع خارطة الطريق الخاصة بتطبيق المرحلة الثانية من خطة الرئيس ترامب بمسؤولية وإيجابية، كانوا كتير عاليتين، وبيأكدوا ضرورة تنفيذ المرحلة الأولى بكامل تفاصيلها ولا سيما تحديدا فيما يتعلق بالبروتوكول الإنساني ووقف كافة أشكال العدوان على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. أيضا بالطالب بتجديد أو شددت على ضرورة الالتزام الكامل بما ورد في الخارطة بشأن دخول اللجنة الإدارية والانسحاب الصهيوني الكامل من القطاع وإعادة الإعمار وصولا إلى تحقيق أهداف الشعب في إقامة الدولة ونيل حقه في تقرير المصير. من المقرر أن تواصل الحركة في القاهرة لقاءات مع الوسطاء والفصائل للمضي قدما في تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه.

طيب اليوم اشتكت الخارجية اللبنانية لدى مجلس الأمن من الاعتداءات الإسرائيلية طبعا برش مبيدات الحشائش واستهداف آلية عسكرية أدت لاستشهاد 3 عسكريين وطالبت بوقف الانتهاكات التي تقوض المساعي الدبلوماسية.

0: طيب لهون مستمعينا الكرام بنكون وصلنا لختام حلقة اليوم من حديث البلد بالتعاون مع شركة القصرة والتجارية الصناعية عالم من التسالي. بنشوفكم بكرة إن شاء الله على خير وسلامة. دائما تفائلوا بالخير تجدوه. وشكرا لكل متابعينا مني أنا سمر الدبس وصالح كنعان وإيهاب النتشة على هندسة الصوت. إلى اللقاء.
1: حديث البلد، حلو البلد في العصريات، ولأنكم الأفضل تستحقون من الأفضل.
2: حلو البلد في العصريات، أنا لن أنافق لو وضعوا في كفي المغارب والمشارق، ولأنكم الأفضل تستحقون من الأفضل. حديث البلد بحجم بلد،
1: بحجم بلد.
3: كلمة حلوة وكلمتين حلوة يا بلدي.
1: حديث البلد،
2: فحديثي معكم أصبح على الملأ. حديث البلد من الأحد إلى الخميس معي أنا سمر الدبس.
3: يا محلى كلمة بلدي في غنوة من صدرين.
1: حديث البلد،
2: كونوا على الموعد.
1: البلد.
4: هذا البرنامج برعاية شركة القصرة والتجارية الصناعية. القصراوي عالم من التسالي.
1: القصراوي عالم من التسالي.

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: مع مصرف الصفا الذهب بين إيديك، افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و1000 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
2: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
3: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج، أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار. ولا تنسى، مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.
4: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفان والضعف الجنسي، ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع قدس الخليل. للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.

0: بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.
1: وأول أوردر

0: مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما إجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السيليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل. تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121، أو قم بزيارة مركز السيليزيان للتدريب المهني. مركز السيليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
1: ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقسط تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات. وإذا ما بدك تقسيط، ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح. تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفن والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع قدس الخليل. للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.
3: 6/6/26 التطبيق صار بين إيديك.
4: يلا بدنا نخلص في شواكات.
5: طب يلا شدوا إيديكو.
6: أي هاي نشادين
4: خرب المشروع.
5: التسليم بكرة، شو نسوي؟
6: خلاص اسمعوا، عندي الحل. خلينا منجيب كل الأغراض من مكتبة بغداد.
4: ما هي بعيدة.
7: لأنها بعيدة عنك جبنا المكتبة لعندك. ما عليك إلا أنك تنزل التطبيق بغداد شوب من الأب ستور أو البلاي ستور، وبتصير مكتبة بغداد كلها بين إيديك. عيش متعة التسوق مع مكتبة بغداد. بإمكانك تطلع على الكتب القرطاسية، أدوات الهندسة، اللوازم المكتبية، الروايات، الألوان والفنون، وكل إشي ممكن تحتاجه أو تفكر أنك بتحتاجه. وكمان هدية إطلاق الموقع، التوصيل في محافظة بيت لحم مجاني، وخصم 15% لكل أوردر خلال أول 3 شهور. مكتبة بغداد، المكان الصح للبضاعة الصح بالسعر الصح.
3: الخصومات أكثر والخدمات أقرب. حمل التطبيق وابدأ رحلة التوفير.
8: راديو بيت لحم 2000. الراديو بيت لحم 2000.

يعج تاريخ كأس العالم بالدول التي شاركت في المونديال أو حاولت المشاركة، منها ما لا يزال يحاول إثبات نفسه ومنها ما لم يعد موجودا بالأساس. أهلا بكم في حلقة جديدة من بودكاست حكاية المونديال، معي عمرو فكري. السياسة أثرت بشكل واضح على تاريخ المونديال. دول كانت قوية بوحدتها وبتفككها لم تعد بنفس القوة، إلا أن ألمانيا دائما ما كانت تنافس على البطولات. الفريق الذي حصل على المركز الثالث في مونديال 34 وبعدها تم حرمانه من المشاركة في مونديال 50 بسبب الحرب العالمية، عاد في 54 تحت اسم ألمانيا الغربية وفاز بالبطولة، كما توج باللقب مرتين أخريين، كان آخرها في مونديال 90 قبل توحيد الألمانيتين. ألمانيا الشرقية لم تكن بذات القوة، إلا أن بطل الأولمبياد مرة والفضة مرتين نجح في التأهل لكأس العالم مرة واحدة ليقع في طريق ألمانيا الغربية بالذات. الاتحاد السوفيتي القوة الاشتراكية العظمى لم يشارك في أول نسختين بعد الحرب العالمية، وكان أبرز إنجازاته المركز الرابع في إنجلترا 66. بطل اليورو 60 وأولمبياد 56 كانت آخر مشاركته في مونديال 90 كذلك قبل التفكك. الكتلة الشرقية كان لها فريق آخر وهو تشيكوسلوفاكيا التي حصلت على وصافة كأس العالم في مرتين، بل وكان لديها هداف مونديال 34 أولريخ نيدلي بطل أوروبا 76 كان آخر ظهور له في 94. يوغوسلافيا أيضا ظهرت مبكرا ووصلت لنصف نهائي أول نسخة في 30. وصيف اليورو مرتين تباينت نتائجه في كأس العالم حتى فشل في التأهل في 2002 قبل أن يتفكك ويظهر منتخب جديد هو صربيا مونتينيغرو الذي كان في مجموعات مونديال 2006 قبل أن يتفكك هو الآخر ويظهر منتخب صربيا ومونتينيغرو. الهند الشرقية الهولندية، هل سمعتم بهذا الاسم من قبل؟ المنتخب الذي شارك في مونديال 1938 وخسر مباراته الوحيدة أمام المجر بستة للا شيء تحول لاحقا لمنتخب إندونيسيا، والأمر مشابه لما حدث في مونديال 74 عندما ظهرت زائير والتي تحولت لاحقا لكونغو الديمقراطية. ولكن لزائير قصة شهيرة وركلة حرة للاعتراض أمام العالم، ديكتاتورية وتهديدات بالموت، ولكن لهذا قصة أخرى. راديو بيت لحم الفيديو.

بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم، سواء كنت طالب توجيهي، خريج أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار، ولا تنسى مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.
2: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفن والضعف الجنسي، ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع قدس الخليل. للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.

0: هنا بي بي سي. الثالثة بتوقيت غرينتش.
1: في حلقة اليوم: ترقب لإبرام اتفاق بين أمريكا وإيران، وإسرائيل تقصف الضاحية الجنوبية لبيروت وتصدر أوامر إخلاء جديدة لقرى وبلدات بينها مستشفيات.
2: احنا بالاخر مستشفى عم بيقدم خدمات طبيه حتى لما طلبوا الاخلاء، احنا اخذنا قرار انه نبعد حتى اهلنا.
1: المسيرات تستهدف لليوم الخامس على التوالي مدينه الابيض في السودان.
3: احنا كمواطنين في مدينه الابيض بقينا عايشين في حاله خوف وضغط مستمر بسبب تكرار الاستهدافات.
1: والسم القاتل للقوارض يودي بحياه طفل في غزه.
4: ما قالوش حطينا جيل مسم مميت بوقت الأطفال هيك من أول ما بلعوا الولد.
1: أهلا بكم متابعينا في مستهل لقاءاتنا بكم هذا الأسبوع ويوميات الشرق الأوسط، معكم اليوم محمد عبد الجواد. أفادت وكالة رويترز بأن مفاوضين قطريين وصلوا إلى طهران لاستكمال المباحثات بشأن اتفاق محتمل لإنهاء المواجهات بين الولايات المتحدة وإيران، فيما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الاتفاق قد يوقع اليوم الأحد. في المقابل أكدت مصادر إيرانية أن طهران لم تحسم بعد موقفها النهائي من مذكرة التفاهم المقترحة. على الجبهة اللبنانية وصلت إسرائيل قصف الضاحية الجنوبية لبيروت للمرة الثانية، بينما أسفرت غارات على مناطق في جنوب لبنان عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 15 آخرين وفقا لوكالة الأنباء اللبنانية. كما وجه الجيش الإسرائيلي إنذارين لعشرات القرى الجنوبية لإخلائها تمهيدا لعمليات عسكرية محتملة. لمزيد من المتابعة بشأن آخر التطورات الميدانية في لبنان ينضم إلينا عبر الهاتف من بيروت الصحفية ميساء عبد الخالق. مرحبا بك ميساء، ماذا لدينا من تفاصيل عن آخر التطورات الميدانية؟
5: مرحبا، بالفعل كان التصعيد اليوم هو استهداف الضاحية الجنوبية لبيروت بعد استهداف أيضا الأحد الماضي بغارة في منطقة الغبيري، والحصيلة الأولية المحدثة هي 3 قتلى و15 جريحا بالإضافة إلى دمار كبير في المباني المجاورة والمحال التجارية. وكان هناك فعلا سلسلة غارات أيضا على جنوب لبنان بعد تقريبا إنذارات للسكان بإخلاء 29 قرية وبلدة جنوب لبنان. هذا إنذارات اعتيادية وجهها الجيش الإسرائيلي إلى سكان هذه المناطق. كان هناك من هذه الغارات غارتين على كفر جنين وبرج الشمالي، وأيضا قصف صفوري لمجدل زون. أيضا كان هناك عملية تفجير كبيرة في بلدة حدافة قضاء بنت جبال، وأيضا قصف مدفع استهدف مرتفعات علي الطاهي في محيط مدينة النبطية. يذكر أن هذه المرتفعات هي تقع على تلة مرتفعة تشرف على مدينة النبطية ومحيطها، ما يمنحها أهمية عسكرية وميدانية. وبالتالي
1: طيب ميساء، لو عدنا إلى القرى والبلدات التي صدرت أوامر إخلاء جديدة لها 29 بلدة وقرية، قلت إنه إنذار معتاد، هل يعني هذا أن ليس بها سكان؟
5: لا أبدا، إنذار اعتيادي، لأنه يوميا بات الجيش الإسرائيلي يوجه مثل هذه الإنذارات وسكان هذه الأهالي يعرفون الإنذار إلى أخرى هذا يقوم به بعد هذه القرى ضمن هذه القرى كبير مزرعة قفور أيضا في النبطية وما إلى ذلك مثل من الغد.
1: ميساء يعني الخط يتقطع وصوتك غير واضح، لو تمكنت من توضيح. نعم تفضلي.
5: وبالتالي أيضا ليس هذا لا بديل أصلا للأهالي إلا أن البقية في هذه التي تنتظر يوميا إنذارات الإخلاءات أيضا عم توفر أمان هؤلاء.
1: نعم أشكرك شكرا جزيلا ميساء عبد الخالق، كنت معنا من بيروت. وآخر التطورات، بالفعل أصدر الجيش الإسرائيلي إنذارا بإخلاء 29 بلدة وقرية في جنوب لبنان كما استمعنا، بينها مناطق ضمن محافظة النبطية، قبل تنفيذ غارات قال الجيش إنها تستهدف مواقع تابعة لحزب الله. 3 مستشفيات عاملة في النبطية تقع في النطاق الجغرافي الذي شملته أوامر الإخلاء، من بينها مستشفى النبطية الحكومي. لمزيد من التفاصيل تحدثنا للدكتور حسن وزنة مدير المستشفى.
6: نحن موجودين، نحن وكفة المستشفيات اللي بالمنطقة، هي 3 مستشفيات بالنبطية، 2 بالمدينة نحن والنجدة الشعبية، والثالثة بتول يعني مستشفى راغب حرب. هلأ في استهدافات قريبة طبعا، تضررت الزجاج وتضررت الأسقف وتضررت بعض الأبواب وغيرها يعني، بس انه استهداف مباشر ما صار، ما بنغادر يعني. اذا حدا بده يغادر او بده يبدل دوام كمان عبر الصليب الاحمر. بالنسبه للستاف موجود عندنا العدد الكافي من الممرضين والممرضات والمختبر والاشعه والتقنيين البنج واطباء البنج والعنايه، وانا موجود معهم كمان عنايه وقلب ومدير، بس هلا عم بضطر اشتغل هودي الاشياء، وهات يعني جا مرضى قلب امبارح او شيء هيك. وبنفس الوقت اطباء طوارئ، عندنا 6 اطباء طوارئ وحالات طارئه وجراحات العظم موجوده، وجراحه العمود الفقري والراس كمان موجود. هلا جراحه العامه ترك من حوالي تقريبا 3 أيام 4 أيام، عاش قدر يعني، كان كل الوقت الله يعطيه العافيه. وبس بعد في واحد كمان جراح اخر موجود، هو بيعمل بالمستشفى سابقا هون وبيعمل بمستشفى النجدة الشعبية اللي هي عباد 5 دقائق من هون بصراحة. عملنا تقسيم يعني، هو بنام بالنجدة الشعبية، وجراحين العظم نحن عنا 2 بناموا بهذه المستشفى بالحكومة. سو إذا هم عازوا جراحة عظم نقدر يروحوا لعندهم، ونحن إذا أجا شي بده جراحة عامة بيقدر يجي لهون يعني.
1: الدكتور حسن وزنة مدير مستشفى النبطية الحكومي. مستشفى النجدة الشعبية في النبطية يقع هو الآخر ضمن مناطق الإخلاء، قالت مديرته منى أبو زيد لبرنامج يومية الشرق الأوسط. قالت إنهم يرفضون الإخلاء رغم أن القوات الإسرائيلية أصبحت لا يفصلها عنهم سوى 5 كيلومترات فقط.
2: نحن بالآخر مستشفى عم بيقدم خدمات طبية لأهلنا وللمصابين، حتى لما طلبوا الإخلاء نحن أخذنا قرار أنه نبقى بمستشفى النجدة الشعبية حد أهلنا. أبوابنا مفتوحة لكل محتاج من جراء هذه الحرب. أكيد إحنا عنا نداء للمجتمع الدولي لحماية الطواقم الطبية والمسعفين، طبعا لأطبائنا اللي يكونوا عم يعملوا العمليات وهن عمالي يسمعوا صوت القصف اللي حوالينا، ونحن مستمرين بأداء واجبنا الإنساني حتى الرمق الأخير. إحنا عم نعيش بحالة استنفار دائم بالمستشفى، تم تصعيد كثير بمنطقة النبطية، في تقدم للجيش الإسرائيلي صار بعيد يمكن عننا شيء 5-6 كيلو. نحن دايما عم نسمع القصف، دايما الغارات الجوية عم تكون حدنا حوالينا، طبعا عم بيأثر على كل طواقمنا. يعني التحدي صار عنا هو هلا هو حماية طاقم الطب عنا والتمريض والمسعفين الموجودين كسلب أحمر ودفاع مدني. صار في صعوبة أصلاً هني لما بدهم يجيبوا الجريح أو المصاب، صار في تحدي أنه يروحوا وعدوا يرجعوا لأنه صاروا هني كمان مستهدفين. مستشفى معاش هو مستشفى تقليدي يعني، احنا تحول مستشفى لمستشفى ميداني، عم نستقبل الإصابات اللي كتير صعبة واللي هي معقدة وبحاجة بتكون لجراحات متعددة، نعملوا العملية اللي بعدين نعمله ترانسفير على أقرب مستشفى اللي بصيدا أو ببيروت. بوضع مستشفى ميداني ما فيك هالإصابات البليغة تخليها عندك موجودة، لأنه بحاجة لعلاج طويل، فمنفضل أنه نحول على صيدا أو بيروت لحتى لي نستقبل طبعا ويكون عنا سرة جاهزة للإصابات اللي بدها تجي.
1: الدكتورة منى أبو زيد مديرة مستشفى النجدة الشعبية في النبطية جنوب لبنان.
0: يوميات الشرق الأوسط من الأحد إلى الخميس في 3 بتوقيت غرينتش على راديو BBC وعلى موقعنا الإلكتروني.
1: أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وباكستان أن اتفاقا مبدئيا لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط سيوقع اليوم الأحد، لكن إيران نفت أن يكون التوقيع بهذه السرعة. وقال مصدر إيراني لوكالة فارس التابعة للحرس الثوري الإيراني إن قرار طهران النهائي لا يزال قيد المراجعة. فكيف يتابع الإيرانيون اللحظات الأخيرة قبل إعلان الاتفاق؟ سؤال توجهنا به لعدد من المواطنين داخل إيران.
7: يمكن تشبيه الحرس الثوري وترامب بشخصين يجلسان في مجلس واحد ويتعاركان باستمرار، حتى إن المرأة قد يقول حسنا لنرسل هذين الشخصين ليتقاتلا بعيدا، لكن الواقع أن أمريكا وإسرائيل تستهدفان البنية التحتية الحيوية للبلاد، بينما يبدو أن قيادة الحرس الثوري لا تدرك حجم التداعيات المترتبة على هذا التصعيد. وللأسف هناك نوع من غياب الحكمة في إدارة هذا الصراع، الأمر الذي جعل الشعوب هي التي تدفع الثمن، ليس فقط الشعب الإيراني بل شعوب المنطقة بأسرها، حيث يقتل العديد من الأبرياء، وهو أمر مؤلم ومحزن للغاية. فالحرس الثوري يعتبر إطلاق بعض الصواريخ إنجازا، لكنه في المقابل لا يلتفت إلى أن الطرف الآخر يواصل ضرب البنية التحتية للبلاد وإلحاق أضرار جسيمة بها. يبقى المواطن الإيراني هو الخاسر الأكبر، إذ يعيش يوميا في حالة من الخوف والقلق والترقب وسط مخاوف مستمرة من اتساع دائرة المواجهة وتفاقم آثارها على حياته ومستقبله.
8: سلام أستابريس. إن وضع الناس هنا سيء للغاية، الوضع الاقتصادي يزداد سوءا يوما بعد يوم، فمع كل تبادل صاروخي ترتفع قيمة العملة وتتبعها قفزات كبيرة في أسعار السلع والخدمات، ترتفع أسعار الأدوية وترتفع الإيجارات، وتتوالى المصائب على الناس. نتنياهو وترامب والجمهورية الإسلامية لديهم خلافات وصراعات، ويدفع الأبرياء والمواطنون ثمن ذلك، فمن جهة يعلنون وقفاً لإطلاق النار، ومن جهة أخرى تعود الهجمات الصاروخية والتصعيد من جديد. أما المواطنون فلا يحصدون سوى مزيد من المعاناة وانعدام الشعور بالأمان. على المجتمع الدولي أن يتحرك بشكل جاد لإيجاد حلول لهذه الأزمة وأن يقدم لنا العون.
9: خواهش مكنم بداد ممارتم برسين.
1: استمعنا لمواطنين من داخل إيران. وفي إسرائيل تتزايد المخاوف من الاتفاق المرتقب بين الولايات المتحدة وإيران، ونقلت صحيفة هآرتس عن مسؤولين إسرائيليين قلقهم من الجدول الزمني المقترح لتنفيذ الاتفاق، بينما حذر مسؤول إسرائيلي كبير وفق ما أوردته صحيفة يدعوت أحرونوت من أن إسرائيل قد تجد نفسها مضطرة إلى تقديم تنازلات غير مرغوبة في لبنان، واصفا الاتفاق بأنه سيء لإسرائيل. من ناحية أخرى، جاء في بيان مشترك لرئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الدفاع إسرائيل كاتس أنه وبناء على توجيهاتهما شن الجيش الإسرائيلي ضربات في الضاحية الجنوبية لبيروت ضد أهداف تابعة لحزب الله، وذلك ردا على إطلاق الحزب النار باتجاه الأراضي الإسرائيلية وفقا للبيان. ينضم إلينا من القدس الصحفي منير الغول. مرحبا بك سيد منير. بعد قصفها الضاحية الجنوبية، إسرائيل تعلن قبل قليل التأهب لصد هجوم محتمل، ماذا في التفاصيل؟
10: نعم، يعني قبل قليل أيضا أعلن المتحدث بلسان الجيش الإسرائيلي عن انفجار عدة أهداف جوية وصفها بالمشبوهة في الجانب الإسرائيلي قرب الحدود مع لبنان دون تسجيل إصابات. والجيش الإسرائيلي نفسه أعلن عن الاستعداد لاحتمال إطلاق صواريخ من إيران نحو إسرائيل خلال الساعات المقبلة على خلفية قصف بيروت. طبعا هناك تقديرات في إسرائيل من قبل المحللين، وخصوصا ما نشرته صحيفة آرس، من أن إسرائيل ارتكبت خطأ في حساباتها، ومن المتوقع أن ترد إيران على التطورات الأخيرة. طبعا كل ذلك يأتي في إطار السعي الإسرائيلي لفصل الملف اللبناني عن الملف الإيراني، وحرمان إيران من ورقة ضغط لبنانية، وإبقاء حرية العمل العسكري والسياسي في لبنان لصالح إسرائيل، وأيضا فرض ترتيبات أمنية مستقلة على الحدود الشمالية دون ربطها بالمفاوضات أو المواجهة مع طهران. الآن انتظار إطلاق إيران لصواريخ محتملة قد يغير المعادلة ويفرض مواجهة جديدة، ولكن ربما هذه المرة تكون قصيرة كما كان عليه الحال الأسبوع الماضي.
1: شكرا جزيلا لك من القدس، كان معنا الصحفي منير الغول. وما زلتم مستمعين الكرام تتابعون يومية الشرق الأوسط من بي بي سي نيوز عربي، والساعة الآن هي 3:15 بتوقيت غرينتش. موعدنا مع جولة الأخبار.
11: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
12: ترامب يؤكد أن الاتفاق مع إيران بشأن إنهاء الحرب سيوقع اليوم، يليه مباشرة فتح مدينة

0: قال إنها أطلقت من جنوب لبنان.
1: بي بي سي.
2: أخبار الشرق الأوسط.
0: غارات إسرائيلية وإطلاق نار على مناطق متفرقة في قطاع غزة أسفرت عن مقتل 3 على الأقل وإصابة آخرين، أحد سكان القطاع.
3: حاليا نحن إطلاق النار منذ الأمس لم يتوقف، يعني حالة هلع وخوف وفي حالة نزوح من المناطق القريبة من الخط الأصفر، في حالة نزوح لأنه يعني في إطلاق نار.
0: الحكومة الإسرائيلية توقع اتفاقا لإنشاء نحو 5700 وحدة استيطانية جديدة في شمال قلقيلية بالضفة الغربية، واشتباكات بين الجيش الإسرائيلي ومستوطنين من جهة وسكان بلدة دير أبو مشعل غربي الضفة من جهة أخرى أسفرت عن إصابة عدد من المدنيين. مدينة الأبيض في شمال كردفان تتعرض لهجوم بالمسيرات لليوم الخامس على التوالي، تسبب في تدمير عدد من المنازل ومحطات الوقود إحدى سكان المدينة.
4: كنت في المواصلات لحظة وقوع الاستهداف وفجأة سمعنا صوت الانفجار، فعمت حالة من الخوف والهلع وسط المواطنين، بس الحاجز على اثنين ترين الموقع المستهدف ما كان جهة حكومية.
0: في كأس العالم المغرب يتعادل مع البرازيل بهدف لكل منهما، وقطر تقتنص تعادلا ثمينا بعد إحرازها هدفا في مرمى سويسرا في اللحظات الأخيرة. كان معكم وليد قنديل.
1: بي بي سي.
2: أخبار الشرق الأوسط.
5: أما الآن مستمعينا الكرام فإلى جولتنا مع وسائل التواصل الاجتماعي.
2: يوميات الشرق الأوسط.
5: ومعي في جولة اليوم زميلتي ريم إدريس من فريق البرنامج. مرحبا بك ريم.
6: مرحبا بك محمد ومرحبا بالسادة المستمعين.
5: من أين تبدأين الجولة؟
6: نبدأ من غزة، حيث تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطعاً مؤثراً لطفلة فلسطينية تقف أمام جثمان والدها الذي قتل في قصف إسرائيلي استهدف مخيم البريج وسط القطاع. الطفلة محمد بدت غير مستوعبة لما حدث بالكامل، تقترب من والدها وتخاطبه بصوت مرتبك ومليء بالرجاء أن يكون على قيد الحياة، وكأنها تبحث عن إجابة في حقيقة الفقد التي تقف أمامها. فدعنا نستمع.
5: لابد أنها تعليقات مؤثرة تلك التي تفاعلت مع هذا المقطع يا ريم.
6: بالتأكيد محمد، قال الكثيرون منهم أنه مشهد اختلطت فيه براءة الطفولة بصدمة الخسارة التي وقعت أمام الطفلة.
5: ماذا في محطتك التالية؟
6: إلى اليمن، حيث تصدرت قصة المغامر اليمني القعقاع بن عنتر اهتمامات الكثير من النشطاء، وهو المغامر المعروف لدى متابعيه بلقب سبايدر مان اليمن، لأنه اشتهر بمقاطع فيديو وثقت مغامراته الجريئة وتسلقه أماكن شديدة الوعورة والخطورة من دون استخدامه معدات سلامة أو أدوات تسلق احترافية، ما جعله محمد يحصد متابعة واسعة وإعجابا بجراءته. لكن القصة التي تابعها كثيرون انتهت نهاية مأساوية بعد سقوطه داخل فوهة بركانية أثناء إحدى مغامراته بمحافظة الضالع الجنوبية اليمن. دعنا نستمع محمد للحظة التي تمكنت فيها فرق الغوص والإنقاذ من انتشال جثة القعقاع، وطبعا كانت وسط ظروف بالغة الصعوبة نظرا لوعورة الموقع وشدة الحرارة البركانية.
7: هي جثة القعقاع، طبعا هذا أحد أخوانه.
5: هل تبين ريم ما إذا كان ما يدفعه هو مجرد الهواية أو ربما كان يجني شيئا من وراء خوضه كل هذه المخاطر؟
6: صحيح، بحسب ما تنقله متابعه لم تكن المسألة مجرد هواية، فإلى جانب شغفه بهذه المغامرات كانت تلك أيضا الرحلات جزءا من عمله ومصدر رزقه. كان يتسلق المرتفعات والمنحدرات الخطرة لإنجاز مهام لا يستطيع كثيرون القيام بها، وهو ما جعل قصته تثير اهتماما واسعا بين المتابعين.
5: نعم، اهتمام واسع ونهاية مأساوية. من أين ستختتمين هذه الجولة؟
6: من سوريا، حيث تحولت لحظات الخروج من امتحان الرياضيات في البكالوريا إلى مشاهد أثارت تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي. طالبات ظهرن في مقاطع متداولة هن يبكين بعد انتهاء الامتحان، فيما بدت الصدمة واضحة أيضا على وجوه عدد من أولياء الأمور الذين كانوا بانتظارهم وسط شكاوى واسعة من صعوبة الأسئلة.
8: السلام عليكم بنات العالم. مثل الطلاب مدارسين
9: كل البنات
10: تكميلي يعملون تكميلي
11: كثير صعبين.
5: هكذا الامتحانات دائما وفي كل مكان، شكاوى مستمرة، ولكن كيف تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع ذلك؟
6: معظم التعليقات أجمعت على أن الامتحان كان صعبا للغاية، كما تداول مستخدمو مواقع التواصل مقاطع لعدد من مدرسي الرياضيات في سوريا قالوا فيها إن بعض الأسئلة جاءت بمستوى مرتفع، وذهب البعض إلى المطالبة بإتاحة فرصة امتحان

0: تكميلي معتبرين أن الانطباع العام كان أن الامتحان تجاوز توقعات معظم المتقدمين له.
1: شكرا جزيلا لك ريم على هذه الجولة. لليوم الخامس على التوالي وصلت قوات الدعم السريع استهداف مدينة الأبيض حاضرة ولاية شمال كردفان، واصلت هجماتها عليها عبر المسيرات. وقال شهود عيان لبي بي سي إن طائرات مسيرة استهدفت صباح اليوم مناطق تقع في الأجزاء الشرقية من المدينة دون الحديث عن وقوع إصابات وسط المدنيين، مشيرة إلى أن الهجوم أسفر عن تدمير عدد من منازل السكان بشكل جزئي. مزيد من التفاصيل مع مراسل بي بي سي في السودان محمد عثمان.
2: واصلت قوات الدعم السريع يعني استهدافها لمدينة الأبيض وما جاورها من مدن ومناطق بشمال كردفان، وصباح اليوم بحسب إفادات شهود العيان تم استهداف المناطق الشرقية من المدينة المكتظة بالسكان. وفيما لم ترد تقارير حول وقوع ضحايا، فإن هذه الاستهدافات أدت إلى تعرض بعض المنازل السكنية لأضرار جانبية. أيضا في شهود العيان تحدثوا بأن هناك استهدافا منهجا لمحطات الوقود في المدينة، حيث تم استهداف معظم محطات الوقود العاملة، ما أدى إلى نوع من أزمة الوقود خاصة في البنزين، حيث اصطفت يعني سيارات في صفوف طويلة للحصول على الوقود في معظم أرجاء المدينة. الاستهدافات لم يعني تقتصر على الأبيض فقط، وإنما امتدت لمناطق أخرى بينها مدينة الرهد التي تقع إلى إلى الشرق من مدينة الأبيض، وهي منطقة تجارية كبيرة تمر بها قوافل السيارات التجارية، ما أدى إلى استهداف عديد من هذه السيارات وحدها صباح اليوم، وتم تدمير السيارة ولم يرد أي حديث حول يعني تعرض السائق أو ركاب هذه السيارات إلى يعني أذى جسيم أو غيره من الأضرار.
1: محمد عثمان مراسل بي بي سي في السودان. وقد أدى القصف المستمر خلال الأيام الماضية إلى مقتل ما لا يقل عن 25 شخصا وإصابة العشرات في حصيلة هي الأكبر لعدد الضحايا منذ بدء المدينة للتعرض للاستهداف بواسطة الطيران المسير قبل 3 سنوات. نستمع لعدد من سكان مدينة الأبيض في السودان.
3: كل مرة بنسمع صوت انفجار أو أخبار عن استهداف جديد بنخاف على أطفالنا وأهلنا، بلينا ما عارفين الأماكن الآمنة وين. وأكثر ما يؤلم إنه الضحايا دائما من المدنيين والمواطنين، ما عندهم علاقة بأي جهة.
4: الضرب فات حده يعني، والناس بدأت تتخوف كتير من الضرب، بالذات بقت للمرافق الحكومية، المرافق العامة، الحتات الحيوية في الأبيض. يعني أبسط حاجة، نحن في الشغل بقيت الواحد بيمشي وهو ما حاسي بالأمان، الناس بقت خايفة مهلوعة في يعني ضرب المسيرات للطرمبات عمل أزمة في البنزين، عمل أزمة في المواصلات، طرمبات معظمة واقفة بقت ما شقالة، في الأزعار جنوني في الفترة دي.
1: عدد من سكان مدينة الأبيض بشمال كردفان في السودان.
5: يوميات الشرق الأوسط.
1: إلى قطاع غزة، حيث أفادت مصادر طبية قبل قليل بمقتل 4 أشخاص وسقوط عدد من المصابين بعضهم بحالة خطيرة في قصف جوي إسرائيلي استهدف مجموعة من السكان في محيط مستشفى اليمن السعيد في مخيم جباليا للاجئين شمال القطاع. إلى ذلك توفي طفل بسبب سم الفئران الذي تم وضعه بين الخيام من أحد المبادرين دون تنبيه الأهالي في مخيم المفتي شمال النصيرات. نستمع لوالد الطفل ياسر علي الحية.
6: يجي عندنا اليونيسيف رشوا سم الأزرق هذا اللي زي الجلي، حطوه بدون ما يقولونا، طبعا يجوا زعقوا عنا قالوا رشينا مبيت، أما هم ما قالوش حطينا جلي مسم مميت. بكت الأطفال هيك من أول ما بلعوا الولد قتلوا على المطرح، الولد كان يلعب في الممر عندنا في عباب الخيمة يعني، وإجا وجهه أزرق وحط صبعة أمه، وأول ما إجا في حضني ارتمى الولد ووقف القلب عنده. قعدنا نجري فيه بيجي لحد ما وصلنا، بيجي ربع ساعة لما وصلنا العودة قالهم يتعاملوا معه للولد ما فيش فايدة. جاري من بعيد يعني من المخيم كان معي، لو بقول لي طب قلهم احتمال يكون سم. طب ويغسلوا ويعملوا بدا يشتغل القلب ويقف يشتغل ويقف، يعني كان وضع صعب عنده. استقرت الحاله شويه، اخذوه على الاقصى، وصلنا الاقصى في الدير لو قال لي القلب والله ابنك وضعه صعب كتير، مش يعني من بعد العصر من الساعه 5 تقريبا للساعه 11 ونص هم بيحاولوا انه تستقر الحاله، ما استقرتش. الولد على 11 ونص لهم بيقولوا لي الله يرحمه.
1: والد الطفل يسر على الحي من قطاع غزة وإلى ضفة الغربية، حيث دخلت بلدة دير أبو مشعل غرب رام الله على خط المواجهة مع المستوطنين بعد إنشاء بؤرة استيطانية على أراضي المواطنين ومصادرة عدة دونمات. البلدة شهدت خلال اليومين الماضيين مواجهات عنيفة مع المستوطنين أسفرت وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية وفا عن عدد من الإصابات بالرصاص الحي. بعض من سكان البلدة تحدثوا إلينا.
5: محاولة زرع بؤرة استيطانية في المنطقة الجنوبية لقرية دير أبو مشعل، طبعا هاي المنطقة بتشكل المنفس والخزان الاقتصادي لدير أبو مشعل إذا صح التعبير، كونها بتشكل تقريبا 2000 دنم أي ربع مساحة البلد من أشجار الزيتون. اعتدوا علينا المستوطنين، يعني أنا على صعيد شخصي رش المستوطن رذاذ الفلفل في وجهي بشكل مباشر في جو عيوني.
7: هاي البؤرة هذه حطوها في منطقة زراعية بحتة، سل الدير أبو مشعل الغذائية بالنسبة للزيت والزيتون، بيمنع الناس من الزراعة من العمل في الأراضي حوالي 2000 دنم، مع أنه موسم الزيتون على الأبواب ووضع الناس يعني كل أحد بيهتم في أرضياته، منعونا من الاهتمام فيها.
8: عمامي اثنين أولاد عمي في منطقة اسمها المزار في قرية دير أبو مشعل المنطقة بي، إلنا غرفة مصيف نقعد فيه، أجوا 25-30 مستوطن نزلوا بالتنادر معهم عصي وهراوي ودبسات، أطلقوا النار أول شيء وضربوا عليهم بالحجار، ظلوا يضربوا فيهم لحد ما قعدوا الشباب ما كدروش يقوموا، يعني أغمى عليهم، وثلاث إصابات يعني طفيفة، والإصابة الرابعة والله حالتها خطرة يعني بالعناية المكثفة.
1: مواطنون من بلدة دير أبو مشعل غرب رام الله في الضفة الغربية المحتلة. مستمعينا الكرام، وفي ظل التطورات المتسارعة بشأن اتفاق متوقع بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران ينهي الحرب في الشرق الأوسط، يمكنكم متابعة آخر التفاصيل والمستجدات على صفحتنا bbcarabic.com. يمكنكم أن تتابعوا الآن تصريحات للرئيس الأمريكي يقول فيها إن الهجوم الإسرائيلي على بيروت ما كان ينبغي أن يحدث، وهو ما تابعنا بعض تفاصيله في حلقة اليوم. وبهذا مستمعينا الكرام نصل إلى ختام حلقة اليوم من برنامج يوميات الشرق الأوسط، وغدا لقاء يتجدد في 3 عصرا بتوقيت غرينتش. حتى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق العمل. في الإشراف العام إبراهيم خليل، أشرفت على حلقة اليوم ديال العزة، أعدتها مروة جمال، والإخراج لهند سليم مع مهندس الصوت إيهاب أمين، وكنت معكم محمد عبد الجواد. في أمان الله.